من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع. عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: الآن بلا لحص لهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
4: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46. عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.

0: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حمل تطبيق عنافة متابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: المتقدمين جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس. شيبس

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
5: هي يا أردني.
6: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
7: احنا معك على طول.
8: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
9: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
8: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
9: ها.
8: يا سيدي مبروك.
9: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
8: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
9: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
8: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
9: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
10: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
11: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة، الجمعة، ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
12: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
13: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
14: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
15: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شهادة.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: الآن بلا لحظ لهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير القافلة التاسعة من المساعدة الإنسانية إلى لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان. مستشار الرئيس الإماراتي يقول إن فرض واقع جيوسياسي جديد على دول الخليج نتيجة العدوان لن يحقق الاستقرار، وهذا ينطبق على مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يقول إن العبور الآمن عبر مضيق هرمز ممكن فقط عبر الطرق التي حددتها إيران. ترامب يقول إن هناك ضعفا في الإنتاج الدفاعي الأوروبي والأمريكي، والحرب في أوكرانيا كان لها تأثير كبير في ذلك. رئيسة فنزويلا المؤقتة تعلن مقتل 32 شخصا وإصابة 700 آخرين وانهيار عشرات المباني بسبب الزلزال.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من اسمنتو حديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدارنيوز.نت، القصة وما فيها.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر
0: بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: تقدم.
1: يا صباح الخير ويا صباح الفل ويا صباح الياسمين لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا بالسيارة بالدوام بالبيت. يسعد صباحكم وإن شاء الله اليوم يكون طاقته حلوة وطاقته إيجابية. اليوم الخميس يا جماعة، يعني ما بدنا زعل، شو ما صار معكم اليوم بدكم تمرقوا لأنه اليوم الخميس الونيس. يسعد صباحكم.

طبعا اليوم كنا مو مصدقين يخلصوا دواماتنا ونروح، لانه اليوم زي ما بنحكي يوم الخميس. كنا مقررين اللي بده يطلع، اللي بده يروح يشوف اهله، اللي بده يطلع الاولاد، اللي بده يروح يشوف اصحابه، اللي مسافر مثلا، اللي نازل مزارع، اللي رايح رحله، اللي رايح على عقبه. يعني اليوم كل تخطيطاتنا راح تكون حلوه، وهيك راح نغير جو فيها، وان شاء الله تكون هيك عطله سعيده علينا كلنا. يلا اوكي، حطنا على العقبه يا حواري، خلينا نشوف اجواء العقبه، خلينا بلكي رحنا يا جماعه. والله حلو العقبه، حلو تغيير الجو. دائما بحكي انا خلينا هيك نطلع ونروح ونيجي بالعطله، لانه بنشحن طاقه جديده لحتى نبلش بدايه اسبوع حلوه.

صباح على طاقم الإذاعة، يسعد صباحكم ضياء، حواري، بادي، معتز، من كمان نقوي بغيابه، يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية. جود خلص، جود هي معاقبة اليوم، أنت بتعرف ليش معاقبة، بس يسعد صباحها.

على 11 او 12 وناس واحدة وناس الحب ما بتنفعش في اليوم كله ساعة واحدة صباح الفل.

0: مالها يا صباح الوردي والياسمين؟ ليش جات وسوف؟
1: الناس اللي لو ما بتجي
0: يصير هالحب يا اليوم يا جماعة أول امتحان توجيهي، يعني بدنا نحكي لطلاب التوجيهي إن شاء الله ربنا ما بضيع لكم تعب، وإن شاء الله بتجيبوا معدلات اللي بتتمنوها وأكثر، وبدنا همتكم تكون كتير عالية، لأنه هذا فعليا التوجيهي مصيري، يعني بحدد مصيرك شو بدك تعمل بحياتك لقدام. فإن شاء الله تكون امتحاناتكم سهلة هينة، ربنا ما يضيع لكم تعب، استغلوا وقتكم كلها هاي الفترة، وإن شاء الله الأمور كلها بتعدي وبتصير ممتازة.

شفت ما احلى يعني صباح الورد والياسمين، يعني عن جد صباح الورد والياسمين لكل حدا عم بيسمعنا مره ثانيه. وكمان ما بدنا ننسى يا جماعه الاهالي، اهالي طلاب التوجيهي، بنحكي لهم يعطيكم الف عافيه، وبنعرف انه قديش جهودكم بتكون كبيره مع اولادكم وقد ايه انتم بتتعبوا معهم فعليا. هي نفسيتهم تعبانه وكمان نفسيتهم تعب، انتم تعبانين اكثر. يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله ربنا بفرحكم واولادكم يا رب وما بزعلكم.

طبعا بدنا نحكي يعني عن جد والله ايام التوجيه يا ضياء يعني الامور ما كانت زي هلا. احنا كان وقتنا سنه كامله التوجيه، وانا بحس انه كان موضوع السنه كامله كتير اهون علينا من سنتين، لانه الطلاب بمل بالسنتين. يعني انا مع قرار السنه يعني صراحه، يعني لو بترجع فيه الزمان برجع فيه للسنه كمان، ما في داعي للاحراج. ما بدي احكي قد ايش جبت التوجيه. لا ما عدت، عشان نكون واضحين ما عدت. ايه والله ما عندي شعور، كان اعصابي فالته يا ضياء. الشعور اسمع، اول يوم امتحان فعليا نحكي، خلينا نحكي اول يوم امتحان قد ايه بيكون الطالب متوتر، قد ايه بتكون الاهالي متوتره اكثر من الطلاب. فعليا الاهالي عم بيستنوا اولادهم على باب المدرسه، بس في قرار طلع جديد يا جماعه انه منعوا التصوير يعني باب المدارس. يعني بس يطلعوا الطلاب من التوجيه من الامتحانات، كان زمان يطلعوا يعملوا معهم مقابلات، يعني مش مشكله ارسب المهم عيونك، تتذكروا هذا الترند اللي طلع يا جماعه. هلا لا هلأ منعوها، منعوا قرار يعني طلع إنه ممنوع التصوير داخل المدارس على الامتحانات. سعد صباحك ستي يا أهلين. يب بعدين بدنا نحكي هلأ بعيدة عن التوجيه وبعيدة عن طاقة التوجيه، رجعوا جاي وجعوني يا جماعة من الخوف، رجعت توترت. خلينا نحكي عن الشعب الأردني كيف بصحصح. أول واحد ضياء ما بصحصح للأسف.

بعد الطريقة يا جماعة ولا شو؟ فبدنا نحكي عن موضوع الصحصحة. يعني إبراهيم نحكي أن نكون نيكا داخليا. إبراهيم بصحاش بشربه بصحاش. نحكي عن موضوع ضياء اللي كان يشرب نسكافيه و... لا ضياء كان يشرب نسكافيه وياكل زنجر بالجامعة. يا جماعة عن جد إحنا كنا عندنا طرق خاصة هيك بالصح. ولين ما بتصحى للأمانة لهلأ يعني ليه ما بتصحى على الفاضي قهوة زهورات شاي. فكلنا هيك عندنا طريقة خاصة في الصحوة. بس أنا بحب كتير الناس اللي بصحوا بكونوا بيضحكوا, وبحب كتير الناس اللي بصحوا بعده يحكوا عادي زي كأنهم صاروا 3-4 ساعات صحيين. أنا مش منهم بس أنا بحبهم. يسعد صباحكم يا جماعة. يعني اليوم الخميس يوم دوامنا الصبح كان في أزمة كتير يا جماعة, بس ما هيك بنضل نحكي. أنا مع الخميس بكل طاقاته بكل أزماته بكل شوباته بكل أي إشي مشاكله. أنا الخميس بحبه, وأنا لو يغيروا اسمي يسموني رندا الخميس ما عندي أي مشكلة. نستغل خميسنا يا جماعة, اللي بده يطلع يطلع, اللي بده يرتاح يرتاح. بس بكرة ما في دوام, يعني بكرة عطلة, بدنا نروق. اليوم شو ما صار معكم, شو ما صار ضغوطات, شو ما حدا نكد عليكم قالكم كلمة هيك كلمة هيك, ممنوع تزعلوا لأنه ضيع قميصك ولا تضيع خميسك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارة.

0: سيارات يوليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.
1: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06 550 4 6.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة قسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
3: يسعد صباحكم مرة تانية وصباح الخير لين.
4: صباح النور. يسعد صباحك رندا.
3: اشتقنا ممتاز لك.
4: يعني أنا ما قلت بديش أقاطعك على الهواء, ضلتني أحضرك من الاستوديو يعني واستمتعت
3: حسيت
4: صراحة.
3: حسيت مع إني دميتك بالمنيح.
4: بالمنيح الحمد لله. أنا سمعت بتحكي لين دائما نايمة بساعاتي بسيطة.
3: لين هلأ في خبر على السوشيال ميديا, فائع السوشيال ميديا تمام. اللي هو بقول لك إنه في جروب شباب عاملين متجمعين عدد كبير جروب على الواتساب
4: أوكي.
3: ومتجمعين وبيحكوا إيش أي بنت حكوا معها ببعتوا اسمها ومواصفاتها وين ساكنة وهاي التفاصيل عشان اللي إذا بتخطب أو حدا تاني بيحكي معها يفضحوها.
4: يا علينا.
3: وهذا الجروب فيه مئات الشباب, يعني فيه كتير شباب وبيحكوا التفاصيل. يعني بيحكوا أنا كنت أحكي مثلا مع لين, لين هيك مواصفاتها, لين عمرها هالقد, ساكنة بهذا المكان. إذا حدا تاني كان يحكي مع لين بعرف انه لين حكت مع هذا الشاب.
4: اوكي.
3: وبقول لك لهلا صار في حالتين فسخ خطبه مرة هذا الجروب. فاحنا هلا معنا المحامي رامي سليحات ليحكي لنا اكثر عن هذا الجروب, لانه انا شفته هو كثير اخذ الموضوع بشكل شخصي لإله وحكى انه راح حاسب شب عمل بهاي البنات هيك. صباح الخير.
5: يسعدك يسعد صباحك.
3: كيف حالك؟
5: يسعدك يا رب ويسعد صباح كل أستاذ المشاهدين والمستمعين الكرام.
3: يا صباح الورد.
5: أهلا فيك.
3: أستاذ احكي لنا شو اللي صاير, شو هاد الجروب, شو هاي شو
5: للأسف يعني هذا تصرفات لا تمثلنا ولا تمثل الشعب الأردني, لا تمثل أي إنسان عنده كرامة إجمالا. هاي جروب هو عبارة عن مجموعة من الشباب للأسف الشديد. كل واحد بتعرف على بنت بنشرها بالاسم الرباعي بمكان السكن بطبيعة العمل. فاللي بيصير انه كل واحد بيشارك معلومات عن هاي البنت, يعني لما يحطوا هاي البنت على الجروب الكل واحد عنده اي معلومه عن هاي البنت. للاسف الشديد انه كل واحد بيعرف عنها شيء بينزلوا عنها, وهاي تصرفات للامانه لا تمثلنا, يعني لا تمثل اي انسان عنده كرامه, اي انسان عنده نخوه. هذا الحكي مرفوض رفضا قاطعا. ولكن للأسف ستي يعني اللي توصلت له أنا إنه يا ريت إنه اكتفوا إنه فقط على نشر الأسامي الرباعية والمعلومات. للأسف كل من يملك أحد المقاطع لهذه الفتاة عاملين جروب على التليجرام ويتم بيعهم بيع. نعم للأسف الشديد عاملين جروب تليجرام, وهذا الجروب اللي بده يشتري هذا المحتوى سواء صور إباحية أو غيره أو خلافه من إنه هم قدروا يوصلون لهذه الصور, للأسف إنه بيتم بيعه بيع على جروب التليجرام.
3: شو الإجراء القانوني بهذا الوضع؟
5: يعني هذا الحكي طبعا هي جريمة مجتمع. فللأمانة يعني أنا متابع هذا الموضوع, وإن شاء الله إنه قريبا راح يتقدم بكامل الأدلة وكامل الإثباتات على هاي الجرائم, وراح يتقدم فيها لعقوبة النائب العام لملاحقتهم. لأنه للأمانة يعني في بعض القصص, ولكن لم يعني خلينا نقول لسه لغاية اللحظة هاي أنا ما تأكدت من صحتها, ولكن للأسف إنه في بعض القصص المتداولة إنه أحد الشباب فات على هذا الجروب لقى صور لأخته.
3: طيب أستاذ شو الفئة العمرية اللي عاملين هذا الجروب؟ شباب صغار؟
5: للأمانة أنا اللي شفته إنهم مش صغار
4: يعني ممكن يعني من العشرين
5: يعني للتلاتين. في شباب عمره 35 سنة اللي هم الأدمن على الجروب اللي على الفيسبوك.
3: طب ما في حل فوري يوقف هذا الجروب لحد ما يشوف الإجراء القانوني؟
5: حتى هو أتوقع أنه هو بعد ما تم أنه خلينا نحكي أنه نشر بعض السكينات عن هذا الجروب أعتقد أنه هم وقفوا عادة النشر, ولكن جروب التليجرام لغاية الآن شغال بفتح في بعض الأيام المحددة. هاي الأيام هي اللي بتم من خلالها شراء الصور.
4: طب أستاذ بدي أسألك, هلأ أنت بتعرف شو سبب إنشاء الجروب أو كيف بلش, كيف يعني بدايته يعني؟
5: لا للأمانة ما عندي أي معلومة هم ليش أنشأوه ابتداء, ولكن اللي فهمته أنا أنه هو عبارة عن قال على أساس أنه كل واحد حكي مع بنت عشان ما ينغش فيها, أنه إذا هي حكي مع غيره أنه هي تنفضح, مع أنه بالمقابل يعني اول شيء رمنا طلب الستيره جل من لا يخطئ، مش انتوا اللي بتحاسبوا اي انسان اخطا.
4: صحيح
5: في ربي حاسب وفي اب ربي، مش انت اللي بتحاسب ولا انت بتربي. يعني ما بضبط انه انا اكون انا بدي افرض انه انا لا بدي اربي اربي اي شخص مخطئ. هاي الاولى. الثانيه البنت من الاساس هي لما حكت معك امنت لك، هي يعني امنت لك لانه انت من الاساس لقيت وعدت انت بخطبه بجيز بكذا بكذا بكذا وبعدين انت تخليت عنها، فما بضبط انه انت تعمل هاي التصرفات، وخصوصا انه يعني احتمال انه شاب قصه تكون موجود ليس موجود.
4: صح معك حق، يعني هاي صدمة بالنسبة للبنت كمان.
3: شو الحكم القانوني إذا تحولت هذا الموضوع لقضية
4: شرف؟
5: نعم، إذا تحولت هون في عنا إحنا في عنا نصوص قانونية بالتشهير، عنا نشر على ما ينطوي على ذنب قبح تحقير، على التليجرام عنا نشر محتوى إباحي للأسف. يعني في بعض الفيديوهات اللي انعرض للبيع على التليجرام ستي للأمانة إشي يقشعر لها الأبدان.
4: أستاذ رامي، بالنسبة للمحتوى الإباحي اللي عم تحكي لنا عنه، هل هو بخص البنات نفسهم ولا إشي مختلف؟ يعني
5: ما بتقدر تربط، لأنه هو ما بنزل أسامي، هم بنزل عبارة عن مقاطع وصور، وإنه اللي بديش يشتري هاي المقاطع يدفع.
4: أوكي، بيدفع مبلغ مال.
5: نعم، وحتى دخول الجروبات، هاي الجروب المغلق اللي عاملينه على التليجرام برضو كمان صعب، لأنه بده طلب انضمام لهاي المجموعة.
4: طب ليش بياخدوا راحتهم؟
5: بده موافقة على دخول المجموعة، يعني مش أي شخص بيقدر يدخل.
4: ما أنا هذا قصدي فيه، إنه ليش الناس بتقدر تاخد راحتها على التليجرام أكتر؟ يعني أنت حكيت الجروبات التانية وقفوا.
5: التليجرام للأسف الشديد هو تطبيق مشفر البيانات، فبصير إنه في صعوبة لملاحقتهم، فهم عشان هيك بخذين راحتهم على التليجرام.
4: نعم أوكي.
3: يعني هلا ما رح يتوقف اي شيء ولا اي، ما في اي اجراء قانوني يتسكر هذا الجروب لحد ما تجمعوا البيانات اكثر على هاي التفاصيل.
5: نعم 100%، لانه انا نشرت عندي ستوري حتى انه اجمع اكبر قدر ممكن من اللي انتشر داخل هاي الجروبات، ولكن كله نفس الشيء اللي وصلني. يعني هو شكل اللي تم تهريب بعض السكرينات هي لمرة واحدة.
4: طب أستاذ رامي، ليش ما أنتوا تجيبوا مثلا شخص يعتبر مثلا زي جاسوس وهو يسجل معهم بالتليجرام ويشوف كل القصص؟ يعني
3: مو بسهولة ممكن.
5: نعم، ما بدنا نكشف بعض الأمور، ولكن الأمور ماشية يعني
4: الحمد لله.
3: طيب أنا عندي سؤال، هلأ سمعنا كمان من الأخبار إنه في حالتين طلاق صارت أو فسخ خطبة من وراء هذا الجروب.
5: نعم، أنا سمعت إنه تم فسخ خطبة، حال الطلاق، وإنه أحد الشباب للأسف شاف بعض المقاطع المقل لأخته داخل هذا الجروب. يعني هذا، وبعدين هم قدام، أنا جديد عرفت فيهم، ولكن أنا اللي سمعته إنه هذا الجروب خاصة تبع التليجرام اللي تقريبا سنة ونص.
4: وكم عددهم؟ في عدد تقريبي للشباب؟
5: تقريبا جروب التليجرام الرئيسي تقريبا حوالي 15,000. الجروبات اللي بتبيعهم ما بيعملوا جروب رئيسي، الجروب الرئيسي انت بتشترك فيه بالجروبات الفرعية. الجروب الفرعي هم بنشئوه لانه هو بتبلغ عنه، فلما يتبلغ عنه بنحذف. فهم محافظين على الجروب الرئيسي بمحتوى صحيح، ولكن لما بدهم ينزلوا شيء بينزلوا رابط المجموعة المغلقة اللي راح يشتروا منها المقاطع الإباحية. فهون هون هون الخطورة. يعني هم منظمين حالهم، منظمين أمورهم، وللأسف الشديد هم عشان تبنتم الصورة شو عاملين. الأدمن تبع الجروب الرئيسي هم جايبينه شخص من جمهورية مصر العربية، فبرضو كمان هو دارسينها دراسة كاملة هذا الموضوع.
4: طب أستاذ رامي، هلأ أنا بعرف أنه إذا أي شخص ممكن بده يهدد بنت بعد بفكر مليون سنة، خصوصا أنه في جرائم إلكترونية، في يعني في في في بقدر تعرض لكتير مسلات ولكتير مشاكل ولكتير قصص، شو السبب أنهم يعني عندهم كل هاي الراحة؟ بتحكي أنت عن عدد جدا كبير 15,000، شو شعور الراحة الرهيب الموجود عندهم؟
5: نعم، إحنا للأسف شوفي، يعني هو ما في رادع لغاية اللحظة هاي. والموضوع الثاني أنه إحنا عندنا نفس البنت عندها خوف من محاسبة المجتمع، عشان هيك ما بتروح تشتكي. عندها خوف انه اهلها يعرفوا للاسف. يعني هاي من النقاط الرئيسيه اللي بنحب ننوه عليها، انه في في في شكاوى سريه.
3: بدنا نشكر المحامي والخبير القانوني
5: بالعكس انا على هذا عن جد فعليا. اي لحظه انا مستعد لتقديم اي معلومه من هذا القبيل.
3: يعني كلنا ثقة أنك أنت إن شاء الله راح تحل الموضوع، وإن شاء الله أنه
5: الله
3: الموضوع ما يكبر أكثر من هيك.
5: أنا بشكركم على هاي الثقة.
3: يا أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
4: شكرا لك.
5: يسعدك ويسعد صباحك يا ربي.
4: يعني صدمة والله. انا لسه كنت بدي اسال انه عمره صار معه هيك قصص كم قضيه يعني
3: كثير
4: كم قضيه مرت عليه
3: على الانستغرام بتشوفي هو قد ايه على موضوع الابتزاز.
4: بس انت متخيله رندا انه في 15 ألف شاب بهذا الجروب؟ طب ممكن اذا بدنا نعتبر انها ما طلعت اخته ممكن تطلع بنت عمه وبنت خالته وجارته.
3: احكي لك شغله يعني. هذا الجروب هو اصلا كان جروب على الفيسبوك. تذكر مره صار في جروب للبنات على الفيسبوك؟
4: بس ما كان في معلومات.
3: لا كان تبعت صورته وتحكي مين بيعرفه او مين طلعت معه او مين مثلا صاحبته او مين كذا. هذا الجروب تبع البنات زمان بس ما صار عليه مشاكل كتير لانه احنا بمجتمع بيحكوا انه الشاب ما بيعيبوا إشي. صح ولا لا؟ واذا كان مثلا يعني حكى مع بنت كذا هيك ربنا هدا وتجوز وانهدا وخلص مات الموضوع برضه. بس احنا كبنات هذا الموضوع ما بيناسبنا وما بزبط مع البنات. هذا الجروب نشأوه الشباب ب 2018 على جروب الفيسبوك تمام. أوكي. وكان انه مو سهل انك تدخل على هذا الجروب لانه بدهم تفاصيل كتير عشان تدخل على هذا الجروب.
4: اوكي.
3: فتره ب 2021 بقول لك دخل الجروب اللي هم اشخاص اصحاب دين دخلوا حكوا هذا الجروب ما بزبط يصير وصار يبعثوا ادعي دينيه عشان هم ينهدوا. قبل سنة يعني أنا حكالي هاي المعلومات شخص داخل الجروب. قبل سنة رجعوا تفعلوا الجروب سووا جروب على الواتساب. هذا اللي هو هذا الجروب سووا جروب على الواتساب صاروا يضموا الناس على الواتساب ويبعتوا صور بنات واسمها الرباعي ويبعتوا وين ساكنة وكيف شكلها وصورتها وهاي التفاصيل عشان أي حدا بده يرتبط بوحدة يكون عارف ماضيها. تحت مظلة شو ما تنغش بالبنت واحنا بنحبك واحنا بدنا الخير لإلك ما بدنا تنغش وانك تصاحب او تتجوز بنت كانت مصاحبه شباب. فاحنا لو يعني فعليا لين لوين وصلنا
4: فعلا
3: لوين وصلنا قد الاشخاص صاروا مؤذيين يعني. هذا بالنهايه هذا عرض بنت وشرف بنت انت كيف هيك بسهوله بتبيعوا هيك؟ وشفتي انت قد ايه بحكي الاستاذ انه صار يبيعوا المحتوى اللي هي كانت مأمنيته عليه على التليجرام مقابل مبلغ مالي.
4: صحيح
3: ايش الامراض النفسيه؟
4: شوفي انا بحكي لك شغله هذا ممكن الجروب سنه ونص وممكن في قضايا متستر عليها الى طبعاً الان بس طبعاً. انا متاكده انه بحكم تحكي لي 15 ألف شخص لو كل حدا بده يحكي عن بنت واحده في ممكن 15 ألف بنت
3: خلص.
4: ففي كثير انا متاكده في قضايا شرف لم يتم ذكرها الان لانه مستحيل كل هاي القصص اللي بتصير وانت بتعرفي خصوصا بمجتمعنا في اشياء الاهل ما بيستوعبوها لو شو ما صار خصوصا المحتوى الاخر اللي لو حكى معها بعد صوره هو وياها بمطعم او الى اخره كان نحكي. بعدين بدنا نعرف كمان شغلة إنه البنات بمر بمراحل في حياتهم مختلفة ممكن يكون ما في وعي من الأهل ممكن
3: ما في وعي منها
4: ما في وعي منها هي ممكن هي صغيرة بالعمر. إحنا ما بنبرر الغلط ولكن بدنا نحسب كمان حساب كيف الأهل بيكونوا موجودين بحياة البنت كيف أبوها بتعامل معها كيف البيئة اللي حواليها كيف صحباتها كيف الشاب اللي كانت تتعامل معه قديش ممكن تكون نسبة الذكاء اللي عنده خلاها توصل لمرحلة إنه أنا تعالي اطلعي أنا راح أخطبك أنا راح أتجوزك أنا أبو ولادك ما عندكش مشكلة. بالآخر بتنصدم بقصة إنه صار في جروب قاعد بينشر كل هاي الصور وجروب بينشر كل هاي القصص ومقابل مبلغ مالي. فهاي مصيبة وين وصلنا والله جد وين وصلنا.
3: إيه وغير هيك إن في شغلة تانية هلأ في كمان بنات بحبوا يقرأوا فاتحة إذا أجا عريس تقدم لهم تمام بحب يقرأ فاتحة عشان يتعرفوا عليه
4: أوكي.
3: من باب إنه إحنا نتعرف على بعض. هلأ البنت صريحة وراح تكون تحكي للخطيبة أو لو زوجها إنه أنا فترة من فترات حياتي مثلاً قرأت فاتحة تعرفت على شخص قديم مثلاً. احنا بنات بيجينا عرسان بنقعد معهم صح ولا لا وبنحكي معهم يعني ما بتكون في إشي جدي هذا الجروب بيحكي انه مثلا انا شفت هاي البنت وقعدت معها ببيتها وهي مريضه نفسيه هي كذا يعني حتى موضوع الخطبه والإشي الرسمي مو خالص منهم مو بس انه بتحكي انه هم بدهم يفيدوه انه ما تصاحب ما تاخذ واحدة مصاحبه.
4: بتعرفي ايش الحل لهذا الجروب رندا؟ الحل مش انه انتم تعملوا جروب تفضحوا فيه الشباب. الحل انكم تفضحوا الناس اللي حوالين الشباب. هل بيرضى هذا الشاب لو احنا اخذنا صوره اخته
3: فعلا
4: وبعدناها على الجروب ونحكي هذا اخت الشاب اللي كان بيحكي عن هاي البنت 1 2 3 وبنقدر نطلع معلومات عن اخته؟ اكيد اخته 1 2 3 ممكن يوم من الايام تعرضت لنفس الموقف زي ما هي بنت زي ما هديك بنت ممكن يصير 1 2 3 عادي جدا. فبحس هذا الحل الوحيد لانه لو عملوا جروب بيخص الشباب ما حيصير إشي رح تصير الناس تتفرج يلا الله هدا زي ما
3: الله هدا ثانيا
4: بس لما تبلش الموضوع يدخل في موضوع الشرف وعرض الشخص نفسه لانه بالنسبه له عرضه هو امه واخته ولكن امه واخت حدا تاني هذول
3: بنات الناس
4: بنات الناس إشي تاني صح. فبحس هذا الإشي الوحيد اللي ممكن يوقفهم غير هيك ما في إشي.
3: اعمارهم كبيره يعني بقول لك اعمارهم مش صغيره انك تحكي مراهقين وجاهلين وهيك اعمارهم كبيره يعني
4: من 20 ل 30 يعني. تقريبا
3: وبدك تقنعيني ما في حدا فيهم متزوج الله يجيب الخير. خلينا نطلع على هيك أغنية ضياء، والله نشف ريقنا وتضايقنا، طلعنا أغنية يا جماعة.

طبعا بدنا نسمع هيك مشاركات الناس ونسمع هيك رأيهم بالقصة اللي حكيناها وهيك رأي المحامي كمان على 0784631. فاصل ومكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو، منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
5: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
6: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
5: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
6: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: انمع سنابس
1: الآن بلا العصر الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
2: نبني الملعب نبني اللاعب نبني الحلم مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو، منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يسعد صباحكم مرة تانية، يسعد صباح كل حدا عم بسمعنا، كل حدا عم بشوفنا. كنا اليوم عم نحكي عن الجروب لين اللي عاملينه الشباب، بس شو حكينا؟ لين عندها حل يا جماعة، يعني هو حل بناتي وليس حل قانوني.
1: الحل.
0: حكت الحل انه اذا بدكم يلتقى الجروب، ايش حكيتي لي؟
1: ارجعيد لهم. قلت لهم اذا بدكم هذا الجروب يلتغي، في عنا حلول واضحه وصريحه.
0: حل بس حل؟ بس احكي لي قبل، انه هو حل بناتي وليس حل قانوني.
1: حل بناتي وليس حل قانوني. طبعا الحل انه يا جماعه الخير، بما انه ما شاء الله الشباب قاعده عم تنشر صور البنات وعم تحكي مين حكى مع هاي البنات ومين حكى مع هاي البنات وعم بفضحوا فيهم، كل حدا عم ببعت صوره شكل، الحل انه احنا نعرف الشباب مين عائلاتهم، كم اخت عنده، وين بدرسوا، وين بيعملوا، ويصير الموضوع بما ان انت عم تفضح ببنات الناس، هل بترضى هذا الشيء يصير على اخواتك؟ يكون في تهديد واضح وصريح قبل عشان ما نحطه هيك.
0: اذا الشاب قليلة.
1: اذا الشاب عشان احنا ما عشان فهمه انه اذا انت ما بدك تنهدي، احنا في عندنا طرق تانية غير قانونية. طبعا غير قانونية طبعا الطرق اكيد.
0: في قانون.
1: هلا بعرف انه في قانون، انت عم تحكي لي انه في قانون.
0: احنا حكينا يا ضياء حل بناتي.
1: هذا حل بناتي، احنا بنساله بنحكي له بدك ولا ما بدك، قال لا ما بدي، وقتها احنا بنضطر للحل الثاني، والحل الثاني انا اتوقع ما حيعجب ولا اي شب من 15,000 الموجودين في الجروب. فيا جماعه استهدوا بالله، هاي اعراض ناس، شرف بنات، انت بالاخر يوم من الايام رح تتجوز، رح تدخل مرحله جديده بحياتك، رح تجيب بنات. هل بترضى انه انت بنتك يوم من الايام يكون صورتها بهذا الجروب، ولا اختك ولا والدتك؟ بترضى انه يصير هذا الحكي؟
0: لا طبعا يا
1: جماعه، في ناس بترضى. بتعرفي شغله، انا بالنسبه لي بشوف اللي بيرضى يعمل زي هيك فهو بني ادم ما عنده غيره على العرض او الشرف الموجود عنده بالبيت، لانه اذا
0: ما في حروريه
1: إذا راضي هيك للناس اللي برا وللبنات اللي برا وقاعد بتفضح فيهم، معناته أنت ما عندك خوف على شرف البيت الموجود. فهذا يا جماعة أنا بشوفه حل غير قانوني، طبعا حل بناتي، ولكن أكيد القانون لسه عم بحث الموضوع
0: طبعاً.
1: وعم بيحاولوا أنهم يلاقوا حلول، وعم بيحاولوا أنهم ينهوا هاي الطبقة المريضة الموجودة في المجتمع.
0: طبعا بدنا نسمع كمان آراء ومشاركات الناس عن هذا الموضوع، حابين نسمع هيك رأيهم بهذا الجروب بهدول الشباب على 0784631.
1: تعالي، بما انه احنا دخلنا في هاي المواضيع استاذه، نكمل احنا على هاي الشغله. يعني رندا يعني بالفترات الاخيره اذا بتلاحظي انه
2: صباح الخير، معكم محمد شمس. انا بقول لك وين وصلنا انه ما في مخافه الله، ما في ترباي، ما في شرف، ما في عرض. وصلنا انه الواحد لازم يستت بنته ويستر على بنته. وصلنا انه هي البنت اذا مربيه وشريفه وعفيفه ولبسها كويس ومستور ولحمة مش برة، وبصير العملية انه عارف انه في رب بحاسبها، ببطل تعمل شغلات عاطلة وبس.
1: يعني محمد انت في نقطة حلوة حكيتها، انه احنا ما في مخافة الله، انا مع هاي الكلمة، ولكن انت عم تحكي شغلات مش منيحة. والله يا محمد احنا ما بنبرر الغلط، اكيد الغلط غلط، بس الفكرة انه في شغلات احنا عم بنطنشها او ما عم نعطيها مثلا وجهة نظر، انه ممكن البنت يكون صاير معها الف سبب، او ممكن يكون في الف شغلة. قديش في شباب يا محمد بكونوا وعدين البنت بدنا نتزوج وبدنا نعمل وبدنا نسوي، وانتي ام اولادي وانتي، ومش كل البنات عندها نفس الوعي ولا لا؟
0: كل واحد له وجهة نظر تانية وله رأي تاني. مش هيك؟ خلينا ناخد اتصال. صباح الخير.
3: صباح الخير،
0: كيفك يا زينب؟
3: الحمد لله. كيفك يا رند؟ كيفك يا لين؟
1: يا
3: أهلا
1: وسهلا، يسعد صباحك.
0: كيف الأمور يا زينب؟
3: الخميس كل يوم إن شاء الله مزاجك ذا الرايق
1: حبيبتي.
0: كيف طاقة الخميس اليوم؟
3: أنا ما شاء الله علي، أنا بس أصحى من النوم بحب أحكي مع الناس.
0: صايمة ولا اليوم مو صايمة؟
3: أنا اليوم ومبارح كنت صايمة.
0: مبارح كنت، الله يتقبل منك يا زينب.
3: أنا ما بقطع الصيام، أنا أيام البيض الاثنين وخميس كل الأيام بصوم. صح.
0: الله يعطيك طولة العمر والصحة.
3: بعدين أنا
0: يا
3: كان وزني 81 صار 78 عشان بصوم.
0: نحفانة.
1: ممتاز ممتاز،
0: ما حدا قدك يا الله.
3: أنا بتخافش علي. أنا شوفي رندولين رندولين، كنت أنا وزني 120 زمان، تحدي نزلته. تعبت تنزل، تعبت على الأجهزة تنزل وزني، بعدين هتبقى الحمية الحمد لله نزل الحمد لله.
0: يلا الله يعطيك الصحة. زينب سمعتينا اليوم؟ شو رأيك بالموضوع؟
3: بالموضوع انه بالعكس البنات بودلهم على الوصف أبعد تليفونات. شوفي انا مرة زي كنت كنت سمع تليفون سمع قرآن مع واحدة، بس خلص وكان علي واحد بعافظ في الجفار يقول لي انت لحالك بفرصة عليك ترشتين حكي مزيد. قلت له انت ترضاه على حالك، رديت عليه سكرت، انا لا بعرف ولا بعرفني، والله ما بعرفني ولا بعرفني، يعني فدغري اعطيت الرقم لاختي فضربنا على الجرائم الالكترونيه دغري طلع رقمه وطلع بعاكس 14 او 15 بنت اعطيت ارقام مختلفه بس نفس الاسم.
1: اوف علينا
3: هذا الحكي قبل 4-5 سنين انطيت لاختي دغري ما قلت الحكي انا لان حكى لي كلام بذيء ما قدر يشتغل على حاله
1: يعني وحليتوا الموضوع يعني اخذت اللي فيه نصيب
3: ولا رجعن علي ولا رجعن خطي لحد الان اقول لك يعني حكى لي كلام بجد واحد ما بحكي لزوجته.
1: الله اكبر الله اكبر يا الله يا
3: زين يعني انا لما كنت في الغرفه لحالك طب دمين شو بعرف بعرف حكي انا اللي بروح اللي باجي بنت انا مره اشوف بالدار
1: صحيح
3: لو نزلت على الغلط هذا كيف راح يضل يرن علي وراح يضل يعاكسني
1: يعني طب الحمد لله على السلامة اللي حدث على خير يعني بكفي انه انا بحترم موقف يعني عائلتك انهم يتفهموا الموقف وحاولوا يحلوا.
3: انا ما حكيت لاخواني لو حكيت لاخواني رح يصير مشاكل انت اختي حلت المشكله عن طريق تليفونها.
1: طب يلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله على السلامه. يسعد صباحك يا زينب.
3: الله يسلمك يا رب. يا كل البنات يديروا بالهم اي حدا عاكس عليهم دغري على الجرائم الالكترونيه دغري
1: معك حق
3: ديروا بالكم لا يتردد.
0: يسعد صباحك يا زينب.
1: يعني ضياء احنا بدنا اغنيه ما بدنا
0: شوي هيك ممكن
1: بدنا
0: يعني
1: لا احنا بدنا نكمل احنا بدنا اغنيه مع الحكي. انا بعرفش احكي بدون اغاني صراحه انا هيك طبيعتي
0: بحب فرفشنا شويه
1: بسمع نانسي بحب اسمع وائل كفوري عمرو دياب تامر حسني شو ممكن

0: طبعا ما بدنا ننسى لينا اليوم يعني بدنا نرحب بشريكنا بالنجاح الجديد منصة وتد. هي انضمت الراعي الرسمي لبرنامج كيفك. هي أصبحت علامة فارقة في التعليم الرقمي بالأردن، وبعدين هي يعني بلشت ب 2017 واليوم أصبحت من أكبر المنصات التعليمية في الشرق الأوسط.
1: يعني فعلا هاي المنصة جدا مختلفة، هي بلشت من 2016 زي ما حكيتي، ودرست المنصة تقريبا أكثر من 79 طالب أول مملكة، يعني هدول الأوائل على المملكة. وكمان ساهمت في تحقيق إنجازات استثنائية لأكثر من 10,000 طالب حصلوا على معدل 90 وفوق، وفي منهم 3,200 طالب تجاوزوا معدل 95%. يعني أنا لو بعرفكم أيام التوجيه، يعني أنا الغلط مني أنا ما أنا اللي ما عرفت أدور، بس شوفي ما أحلى هاي الفكرة كمان. وبحكولك طبعا هذا المنصة وردت فيها أكثر من 2,000,000 طالب من الصف الرابع حتى التوجيه، يعني إضافة إلى بعض المواد الجامعية بإشراف نخبة من
0: يعني
1: أقوى
0: حلو.
1: وأشهر المدرسين،
0: يعني من الرابع للتوجيه وحتى بالجامعة بيقدروا يساعدوهم.
1: إيش الحلو كمان بمنصة وتد؟ أنه أنت خلص رندم، أنت بالبيت خلص بتقدري تدرسي، بتقدري تعملي
0: وتعيدي كمان، وتعيدي الحصص،
1: وتعيدي الحصص براحتك. وفعلا أحيانا بعض الأمهات بيكونوا عاملات، أحيانا بعض الأمهات بيكون عندهم مثلا يعني زي ما بيحكوا أولاد كتير، فاهمي كيف؟
0: طبعاً.
1: ما بتقدر تركز بكل الجهات، فقديش هاي الشغلة مريحة بنفس الوقت غير مكلفة. فيعني
0: حبيت صراحة فيهم إنه لين كمان من الصف الرابع، يعني الخامس السادس زي ما قلتي، في أمهات كتير عاملات ما بيقدروا إنهم يقعدوا يدرسوا بشكل كامل أو يتابعوا مع أولادهم، وهيك منصة ودد حلت لكم الموضوع. يعني ما في داعي تودي على معلمات وتجيبي، أنت بالبيت بيطلع معدلات ابنك عالية وأمورك تمام، والأسعار منطقية جدا.
1: صح، 100%. وكمان هلأ من جديد يعني عم بيستخدموا خاصية الذكاء الاصطناعي الـ 3D، كمان عندهم بنك الأسئلة الإلكتروني لكل المواد الدراسية. فلهيك بنقدر نحكي كل الشكر والتقدير لمنصة وتد، وأهلا وسهلا فيكم ببرنامج كيفك. ويعني
0: إن شاء الله تكون بداية نجاح وخطوة جديدة معنا. أهلا وسهلا معنا فيكم.
1: أهلا وسهلا. أنا من رأيي رندا إحنا خلص نشبك الأحرف مع بعض وخلص.
0: خلص أنا بدي صراحة أشوف منصة وتد، يعني
1: زي ما حكت رندا عن جد بدها تشوف. لا فعلا عن جد أنا بهاي مثلا كنصيحة سريعة لكل الأمهات عم بسمعونا،
0: بس حاب أقولك شغلة.
1: تفضلي.
0: اليوم أول امتحان توجيهي،
1: واليوم أول امتحان توجيهي، بس لا هذا خلص راحت عليهم، يعني هذا لازم يكونوا مؤسسين في الموضوع.
0: لا هلأ أكيد في مكثف.
1: آه؟
0: في مكثف أكيد للتوجيه، في حصص مكثفة. يعني ما إنا بلشنا امتحانات توجيهي اليوم، إن شاء الله تكون بداية خير معنا ببرنامج كيفك، وأهلا وسهلا فيكم نورتونا.
1: هنطلع هلأ فاصل صغير ونرجع لكم مع بعض الفاصل، فخليكم معنا على السمع، ولا تنسوا إنه بالثلث الساعة الأخيرة رح يكون معنا ضيف.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو، منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يعزي حكومة وشعب فنزويلا بضحايا الزلزالين. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات بواسطة بالونات. الأردن يسير القافلة التاسعة من المساعدة الإنسانية إلى لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان. مستشار الرئيس الإماراتي يقول إن فرض واقع جيوسياسي جديد على دول الخليج نتيجة العدوان لن يحقق الاستقرار، وهذا ينطبق على مضيق هرمز. ترامب يقول إن هناك ضعفا في الإنتاج الدفاعي الأوروبي والأمريكي، والحرب في أوكرانيا كان لها تأثير كبير في ذلك. زلزال جديد بقوة 7 درجات و4 أعشار الدرجة يضرب قبالة سواحل فنزويلا.

حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر،
5: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو، منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يسعد صباحكم مرة تانية، صباح الورد والسمين لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. بلشت الساعة الثانية من مشوارنا معكم لليوم بمواضيعنا الخفيفة لطيفة، يعني ضايقناكم الصبح على هيك موضوع تقيل شوي، بس كان لازم نفتح هذا الموضوع من وعي البنات ومن وعي كل حدا عم بسمعنا، وإن شاء الله نأثر بكل بنت أو شاب بسمعونا
1: إن شاء الله يا رب. يعني زي ما حكيتي رندا، يسعد صباحك، وفعلا هاي القضايا كتير بتصير وهاي القصص كتير بتصير، بس بالآخر بنحكي الله يجيب فيه الخير، وكل الناس يعني تفكر بإنسانية شوي وتفكر دينيا شوي وتفكر بحالها قبل ما تفكر بغيرها. يعني لندا كمان كنتي انت بتحكي بدنا نرجع لكم بأخبار خفيفة لطيفة، فشوفي عنا اليوم أخبار خفيفة لطيفة بعيدة عن كل هاي القصص، بكفي يعني بكفيهم اليوم اللي سمعوا.
0: ما بدنا ننسى كمان أنه اليوم الخميس، يعني إحنا عم نرتب كل حدا أو كل بيت أو كل أم عم بترتب لرحلة لطلعة اليوم الخميس، اللي بده يروح عند أهلها، اللي بده تطلع مع أولادها، تطلع مع صحباتها، اللي بده تشوف دار جدها. صح. يعني اليوم هيك بتحسه يوم لطيف خفيف والكل بده يعمل إشي لأنه بكرة عطلة
1: مليون بالمية. طب أنت عندك مخططات لليوم؟
0: لهلأ لا،
1: لهلأ لا. يا جماعة أنا اليوم خططت، حكيت لماما إحنا بدنا نروح، بس اروح نطلع انا وياكي بنفطر برا، نعمل اشي انا وياكي مع بعض، بعدين حنرجع على البيت نتغدى، وبالليل عم نفكر نروح عند بيت اهلنا اللي هم عماتي. بس في مشكله انا لسه بلاحظها موجوده، انه كل الناس بيحبوا يروحوا على بيت اهل الام اكثر من بيت اهل الاب. لهلا هذا الاشي مش راضي يخلص، فشو السبب يعني؟ شو الفكره
0: يعني؟ خالاتهم بتحبهم اكثر.
1: عن جد بحبوا الخالات، ما بعرف ليش، مع انه والله العمات لذيذين ما في منهم.
0: ما هي بترجع للاساس للام والله يا ليان، يعني عمتك التس،
1: عمتي التس،
0: وخالتك الخاله ام، يعني هذا هالشيء موجود فعليا.
1: صحيح. حبنا بالايدين مالك على هذه اللي تذكري اللبسة اللي كنا ذكرتيني هلأ بشغلة. مرة كنت عم تحكي لي إنه اللبسة مثلاً بتكون ألوان فاتحة بتعطي طاقة إيجابية
0: طبعاً،
1: والألوان الغامقة بتعطي طاقة سلبية.
0: معك.
1: أوكي، بس في دراسة بتحكي لك إنه أكتر ناس إيجابيين في الحياة وعندهم طاقة حلوة بحبوا الحياة وبحبوا يروحوا ويطلعوا ويجوا هم الناس اللي بيلبسوا أسود، واللونهم المفضل اللون الأسود.
0: والله هذا قلبت الموازين كاملة.
1: هاي عملوها تحليل للناس، كانوا بسألهم شو أكتر لون بتحبوه، بعدين بلشوا حللوا شخصياتهم وقصصهم، اكتشفوا إن الموضوع مش مربوط بلون اللبس، مربوط بالشخص نفسه. يعني كمان في كمان شغلة يا جماعة، خلينا نحكي لكم آخر الأخبار الموجودة
0: في هون لين. موضوع قلب السوشيال ميديا قبل فترة، أو مش قبل فترة، مبارح حتى، بقول لك في زوجة تقدمت بدعوة شقاق ونزاع ضد جوزها بسبب خلاف مالي يتعلق بنفقات التجميل الشهرية اللي هي 1500 دينار. يعني هي بدها 1500 دينار شهريا عشان تعمل تجميل، هو ما رضي فرفعت عليه قضية شقاق ونزاع. ايش رأيك؟
1: يعني درندم محا
0: محا، يعني طب اعطيك هيك شيء خفيف، طب بلكي راتبه 350 دينار.
1: بمزح. ممكن، صح صح، ما هي بدها تعمل كمان حساب للقصص الثانيه. انا نتسالني هالاسئله بتعرف ردت هذا الموضوع. بس احكي لك شغله كمان، بيحكوا لك حالات الطلاق اصلا عم ترتفع مثلا بسبب هاي القصص. يعني اذا كان بيحكوا لك العرس جدا مكلف، بعد العرس بصير يبلش بينهم مشاكل. ليش؟ لأنه الزلمة إلى الآن مش قادر يتخطى التكاليف اللي دفعها قبل ما يتزوج،
0: بكون مشنشل حالة بالديون.
1: مشنشل حالة بالديون. ليش؟ عشان إيش؟ عشان الناس تحكي يا الله البوفيه شو كان زاكي، ولا يا الله الويدينج بلانر ما أحلى، ولا يعني فيش إشي مستاهل يا جماعة. المهم التنين ينبسطوا وهيك. يعني تعرف شغلة، أنا رندا أحضرت الأعراس الأوفر مرتبة والأعراس اللي هي الطبيعية. اقسم بالله انا اكتشفت انه الفايبس والمود تبع الناس وقصصهم وروقانهم بالاعراس العاديه كتير احلى. الاعراس المرتبه بتحسي كله شوقف وانت هيك مش عارفه تتحركي، مش عارفه تمشي، مش عارفه تتصرفي براحتك. اما الاعراس الطبيعيه كله بيضحك، كله بيرقص، كله مبسوط، فيش بينهم هاي المناظر والمظاهر الخداعه اللي انت لازم تعيشيها بعرس ثاني. فيا جماعه الناس حاكيه شو ما كان احلى عرس في العالم، ممكن يعلقوا على البوفيه. إذا كان عرس ما صار فيه منه بالعالم، ممكن يعلقوا على فستان العروس. يعني بالحالتين أنت مش خلصان. فلا، الواحد يسوي إشي مناسب بناسب جيبته بناسب أموره وخلص. ولا لا يا ضياء؟
0: يا لندا أحطك سي سي بالإيميل، حاسة تحكي عنك.
1: كنا سألينهم عن رأيهم بالموضوع بالشوي, بس احنا نسينا نقرأ مسجات وصلتنا على الواتساب. خلينا نقرأهم مع بعض. اوكي, رهف بحبوح بتحكي حسبي الله ونعم الوكيل بكل شاب ما بخاف على سمعة البنت والدنيا دوارة. اوكي,
0: انا عندي هون لين ديانا بتحكي والله رأي لين 100%, وانا رح اتبع ادخل الموضوع مع لين.
1: يلا بنات, اللي حاب يشارك معي يشارك, خليني احكي لكم من الان.
0: خلينا ناخذ اتصال.
2: صباح الخير.
0: يا صباح النور, يا اهلا,
2: كيفك؟
0: تمام, انت كيفك؟ عرفيني باسمك.
2: الحمد لله, ام احمد منتهى.
0: اهلا يا ام احمد, اكيد كنت عم تسمعي حلقتنا اليوم.
1: بس احنا بدنا نسالها عن اخر سؤال, بدناش نسالها عن السؤال قبل.
0: لا, ما نسالها.
1: ام احمد, كنا بدنا نسال اليوم بالنسبه للاعراس, قديش بتحسي لازم تكون تكلفه العرس المناسبه الطبيعيه, يعني قديش لازم تكون تتراوح ما بين قديش لقديش؟
2: هي
1: تقريبا
2: بين 30 بس انه يعني هي مبدئيا مش انه كل واحد وحسب وضعه, انا هيك برايي.
1: اوكي, بس بالنسبه للوضع الطبيعي الطبقه الوسطى قديش بتحسي يعني لازم تكون؟
2: طبقة الوسطى ما يعني من بين يعني مع صار الغالة الذهب.
1: نعم.
2: صار يعني كانوا أولها يعني 5, هلا صاروا 8 و10 يطلبوا.
1: صح صح, بس أنت بتشوفي 10 إشي مبالغ فيه ولا إشي طبيعي؟
2: والله مع كطبقة وسطى أنا ما بدي أحكي يعني بالنسبة للي أوضاعهم المادية صعبة. فاللي بده يتقدم يعني للزواج لازم يكون مأمن حاله وعارف انه فايت على مشروع زواج, وبعدين كل ياته من حق البنت وكل ياته راجع له, وزيادة فوقهم البنت.
1: صحيح.

0: يعني زي ما هم عم بيبعثوا صور البنات، ممكن يكونوا واحدة من خواته تتعرض لهالإشي، أخته، بنت عمه، بنت خاله، أوقات الأم.
1: صحيح، مليون بالمية.
0: الواحد بيسمع كتير، صح ولا لا؟
1: مليون بالمية.
0: يعني
1: الدنيا دوارة.
0: الشباب اتقوا الله.
1: اتقوا الله، مليون بالمية. أم أحمد شكرا لك، يسعد صباحك، وبتمنى لك الحال سعيد. يا أهلا،
0: سعيدة بالمكالمة معك.
1: الله يسعدك حبيبة قلبي. يا أهلا وسهلا. يا أهلا، يا أهلا. خلينا نطلع مع بعض هيك أغنية صغيرة ونرجع لكم.

0: مكملين معكم لليوم وبدنا نحكي عن موضوع لينا. بصراحة الموضوع تبع الجروب مش قادر يطلع من بالي، يعني عن جد بحكي قدي احنا انا رجعت لأساس اساس الموضوع. انت كل الدنيا كلها كله كله كله
1: بس تفتحي التليفون بالمدرسة وتصير بدك تخبي اي مكان.
0: رجعت لأساس اساس الموضوع، يعني انا رجعت بمخيلتي تخيلي لهيك لورا انه قدي يعني احنا مفروض ان احنا نعطي اولادنا هيك بالتربية هيك اشي داخلي، انه عن جد نعملهم صحة نفسية، نعملهم تقبل الاخرين. يعني نعرفهم انه بنات الناس زي خواتك زي والدتك زي هاي التفاصيل. برجع بحكي انه هاي الموضوع برجع للتربية. اوكي صاحب صاحب، انا معكم من صاحب صاحب بسحب وبخليه يتغير افكاره ومعتقداته، بس انا بحكي الاساس للترباية. وقدي احنا مفروض هيك احنا فعليا اولادنا زي النبتة، شو ما سقيتيها هيك بتنور وبتفتح. فيعني عن جد بتمنى انه خصوصا الابهات يزرعوا هيك باولادهم الثقة، يزرعوا باولادهم ما في يكون هيك بس انتقاد، لانه الولد اذا ضليتك انت تنتقده تنتقده بربى جواته الانتقاد، بصير ينتقد الناس مش لانه بدهم انتقاد، انت اعظم انتقادات.
1: مش انا جد افتح التليفون بس بدي اكمل مع رندا، كل ما افتح التليفون تطلع انت اعظم انتقادات. شو اسوي لكم يا جماعه؟ بس كلامك انا كثير حبيت كلمه
0: بس
1: حكيتي
0: الاغنيه تبعتك ضرب انت اعظم انجازاتي. فعليا الولد بيكون هو اعظم انجازات الام.
1: طب حط لنا هاي الاغنيه ضياء انت اعظم انجازاتي، لانه جد سمعتها هون 12 مره.
0: حاضر
1: فاصل حاضر.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو، منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: يا أردني النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
2: احنا معك على طول.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، اقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة ايام الاسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل اعلى، عداد انتظار، عداد ازمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
4: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
5: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
4: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
5: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر، بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو، منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: بنقول
1: لا أو بنقول قبل ما نقول قبل ما نحكي قبل ما نعمل أي إشي بدي أدخل بالموضوع الكتير يا جماعة استفزني. أنتوا معي ولا مش معي؟ لين مسجليتني على تليفونها هوية 18. إيش فيه؟ تابعي ضياء؟
0: أحكي لكم ليش سجلتها هوية 18 على تليفوني. أنا هذا الشغل أنا هذا الشغل ال 18 إلي في حياتي، فكل مرة بالشغل بطلب هويتي. فيعني ها هاي هوية 18 ترن علينا.
1: أنا أطالب
0: فسميتها هوية 18 عشان أعرف إنه هذا. هلا بالشغل 19 إن شاء الله بيصير في هوية 19، بس ترندا أنت في القلب. يعني أنت اسمك على الإنستغرام غير
1: غير
0: الله يغل اليهود بلا.

0: راح البلد وخسر المنتخب وضيع زنك.
1: يعني خسر المنتخب بس في عنا أخبار جميلة.
0: إيش هي؟
1: خليني أعطيك هاي الأخبار الجميلة. بحس هاي الأخبار هلأ بطلنا إحنا بعالم السيارات بطل فيش اسمه شباب وبنات. صار الكل بيهتم إنه يلاقي مكان فيه صيانة ممتازة، أماكن موثوقة، يكون عندهم خبرة جدا كبيرة، وكمان يكونوا أشخاص متخصصين بهاي المواضيع. لهيك خليني اليوم أنا أحكي لكم عن زيكر. اللي ما بيعرف زيكر طبعا هم متخصصين بمراكز صيانة المعتمدة، عندهم فنيين متخصصين وطبعا مدربين حسب معايير الشركة. الحلو إنه خصوصا شركة زيكر بحافظوا على أداء السيارة وكفائتها. يعني كتير ناس بصير معها مشاكل إنهم بيعملوا صيانة عند أماكن غير معتمدة وبدفعوا مبالغ منيحة، ولكن بنصدموا بعد فترة إنه أنا سيارتي عم تخرب، إنه هاي القطعة مش تمام، في أشياء لا سمح الله مسروقة. يعني بتصير كتير قصص غريبة، ولكن زيكر من الشركات جدا موثوقة وآمنة. عم تشربي قهوة صحيح ولا لا؟
0: معك.
1: أوكي. طب كمان شغلة رندا، بدي أحكي لك شغلة بيعملوها زيكر اللي هو أنت قلتي لي عنه، برنامج الضمان.
0: هو برنامج الضمان والصيانة، هو بيمنح المالك راحة بال. يعني لين بركب سيارات كهرباء بيخاف كتير من إيش؟ من الصيانة بعد ما يشتريها، أو بيخاف من البطارية تخرب.
1: صحيح.
0: فهم بضمنوا لك 5 سنوات صيانة أو 120,000 كيلومتر بالإضافة إلى ضمان منفصل للبطارية. فهذا أدي بيريح موضوع الناس اللي بتخاف من موضوع سيارات الكهرباء.
1: صح.
0: هم بضمنوا لك إياها 5 سنين وضمان منفصل للبطارية لحالها، يعني صار ما صار بالبطارية بيغيروا لك إياها. فأدي هذا الإشي مريح، وبحب أنا بس أشتري سيارة أكون هيك مرتاحة لمدة 5 سنين، فهم عملوا لنا هذا الإشي. فيعني شكرا زيكر.
1: عن جد زيكر انتم عم تحلوا مشاكل يعني اغلب يعني الوطن العربي عم بيعاني منها، الا الناس اللي فعلا عم تتعامل مع شركات موثوقه مثل زيكر. وبالاخر بدنا نحكي شغله، انه الواحد لما يشتري سياره ما بيشتري سياره انه تقعد معي سنه سنتين وبعدين خلص تخرب.
0: صح.
1: هو بده سياره تضلها معه لسنوات طويله. فالحلو فيهم انه كمان بيركزوا على التكنولوجيا، على الاداء، على الثقه وخدمه ما بعد البيع. يعني تخيلوا لوين. فاكيد بنحكي دعم المستمر من وكيلها الحصري لمجموعه البستنجي، وأكيد لما بدنا قيادة مريحة ما إلنا إلا زيكر.

0: أكثر إشي بحبه فيكي بأخلاقي جدا عالية. هاي الأغاني يا جماعة قد ما يعني عدى عليها وقت وقد ما مر وقت بتضلها هيك أغاني الموسم اللي ما بتنتهي.
1: صح.
0: زي مثلا مشيت بشارع الحمراء
1: زي بتأثر تنورة
0: مثلا. هاي الأغاني يا جماعة بتحسوا إنه قد ما مر وقت بتضلها هاي الأغنية إيش ماشية. ولكن خليني قبل ما هيك أختم معكم وكونوا عم تستنوا الضيف الأخير. أيوة.
2: هي بحالة مغرورة هي بحالة مغرورة
1: طلعي قد ايه كنا من هاي الأغنية نفيها عليها نلبس تنورة بعدين
0: بالبيت طبعا بالبيت. أكيد. بالبيت وبالغرفة بس مش تطلع قدام أبوكي كمان
1: وأمك تحكي لك روحي إيش لحي ولبس بنطلون لهلأ أفرجيك
0: بالضبط يعني بعدين أحلى إشي إحنا عنا بالكيجي 1 بالكيجي 2 يعني اللبس الرسمي عندهم تنانير
1: صح
0: في كل العالم إلا عنا بلبس تحت التنورة بنطلون
1: كيلون كيلون
0: وبنطلون كمان إذا يعني الموضوع أخطر بس حلوة حلوة الأخلاق العالية
1: هلأ يعني بعدين حبيبتي بطل موضوعنا زي طفولتنا هلأ الأطفال هدول هاي الأيام ما في يعني عندهم موضوع اسمعي إذا ما بدك تحطيه بأحسن نادي إحنا ولا عمرنا رحنا نوادي عمرك رحتي نادي وانت صغيرة
0: لا
1: بده نادي سباحة ونادي رسم ونادي تيكواندو وكيك بوكسينج وبده بوقت الفراغ اللي هو كمان مع كل هاي النوادي بده وقت فراغ انت تلعبي معه وتخترعي له اشياء جديده
0: صح.
1: فبطل طفولته زي طفوله زمان وبطل يرضي الاطفال هلا زي ما كان يرضينا زمان لهيك معنا بالاخر ثلث ساعه واخر ربع ساعه رح يكون معنا ولاء دراغمه هي اخصائيه مشاكل طفوله وتعديل سلوك
0: طب رندا هلا رح اذا في حال النقاش لما تسالي عن البرامج الصيفيه او الاماكن الصيفيه للاطفال هل مثلا بتحسي انه هلا عم بيكون اسعارها مبالغ فيها
1: طبعا مبالغ فيها لين طبعا مبالغ فيها يعني هلا النادي الصيفي قسطه اعلى من قسط المدرسه
0: عن جد عم تحكي
1: يعني بتقول لك ما في نادي صيفي 400 و500 و600
0: كيف يعني الناس اللي وضعهم متوسط بيقدروا يسجلوا اولادهم بنوادي
1: هلا في نوادي بتكون يعني اسعارها معقوله بس النوادي اللي بتكون مثلا فيها فعاليات كتير اسعارها مش معقوله وغير هيك انا بحكي شغله انه زمان كنا احنا نقعد في البيوت وزمان ما كان كنا نطلع نلعب قلول ونلعب بالحاره ونلعب بالكذا هلا ما في هذا الاشي لين ما عندنا هذا الاشي هلا انت شوفي شوارع بيتنا بتلاقي في اولاد بيلعبوا بالحاره
0: لا
1: ما في مو زي زمان هلا لازم تشغلي الاولاد عشان ما يضلوا على التليفونات قد التليفونات اشي مؤذي بالنسبه لإلهم
0: مليون بالمئة
1: فانا مع انه النوادي الصيفي بس مش مع الاسعار الغير معقوله بالنوادي الصيفيه يعني بطل موضوع ال 50 وال 20 وال 30
0: بطل يزبط طبعا اكيد ما بيزبط
1: غير هيك احنا امهات العاملات مثلا شو بدنا نعمل اذا لان الاسعار كثير النوادي كثير عاليه وما في مكان نحط اولادنا بالصيف شو نعمل شو الاشياء اللي ممكن ان احنا نعوضهم فيها فعشان هيك باخر ربع ساعه رح تكون معنا ولاء دراغمه هي رح تجاوبنا على هاي الاسئله ورح تجاوبنا عن موضوع كمان النوادي الصيفيه وشو ممكن بدائل غير النوادي الصيفيه انه احنا نلهي اولادنا فيها ويبعدوا عن شوي عن التليفونات والتابات خليكم معنا على
0: الفاصل

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: ان مع سنيبس
1: ملقان بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه

0: معكم بآخر ربع ساعة أو آخر عشر دقائق معنا ضيفة اللي هي أستاذة ولاء دراغمة لتحكي لنا عن موضوع النوادي الصيفية وتحكي لنا عن موضوع أطفالنا كيف بدنا نعملهم بدائل إذا كان النوادي الصيفية كتير أسعارها عالية. صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: كيفك؟
1: تمام الحمد لله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. كنا عم نحكي عن موضوع النوادي الصيفية، كنا عم نحكي عن موضوع الأطفال إنه عم تشوفي هاي آخر فترة إنه النوادي الصيفية كتير أسعارها عالية.
1: مزبوط.
0: هلأ ضروري الواحد يحط أولاده بالنوادي الصيفية؟
1: يعني هو من الخيارات الأفضل النوادي الصيفية، لأنه بكون فيها مجتمع متنوع، فيها كمية أنشطة متنوعة، ولكن مش الخيار الأخير. يعني في كتير أنشطة ممكن أنا أشرك طفلي فيها مع مؤسسات المجتمع المدني زي عبد الحميد شومان ومركز زها والقصص هاي، وممكن كمان أنا أعمل له روتين خلال العطلة الصيفية. بس هي فكرتنا أنه أهم إشي يتم استغلال العطلة الصيفية في تنمية مهارات طفل.
0: هو لازم يتم الاستغلال عشان ما نضلهم قاعدين على التابات على التليفونات. يعني زمان احنا ما كنا نروح على نوادي الصيفية وما كنا نعرف شو يعني نوادي الصيفية، هلأ صارت ضرورة.
1: يس. ليش؟ لأنه كان مجتمعنا مفتوح أكتر. يعني كان في أسرة ممتدة أكتر، تلعبي مع أولاد عمامك مع أولاد إخوالك. صح. إلى آخره. كان كمان الحدائق ممكن إنه إقبال الأمهات عليها أكتر، يعني بدون هلأ كتير صايروا يخافوا الأمهات من موضوع الحدائق العامة وإنه كيف أودي طفلي لحال والقصص هاي. زمان كان في هاي الفرصة كانت أكبر للطفل، غير لعب الحارات، اللعب بالحارة والعلاقات الاجتماعية الدافية، فهي كانت تسند الطفل. كمان المدرسة كان فيها تركيزها على المهارات والأنشطة أكتر من هاي من الفترة اللي منعيشها هلأ، كله هلأ تركيزه أكاديمي أكتر بعض المدارس. فهاي الأشياء خلت حاجة أطفالنا للأنشطة أعلى.
0: صح كلامك. هلأ بدي أسألك سؤال هيك من منظور تاني.
1: تمام.
0: الأهل قادرين يودوا أولادهم على نوادي صيفية وعندهم قدرة مالية متنوعة عادي، بدون ما إحنا بنحكي هلأ نوادي صيفية مش دائما أسعارها عالية،
1: في نوادي أسعارها جيدة،
0: في أسعار منيحة وأسعار عالية، والأم بتختار والأهل بيختار. هلأ إذا كان الطفل هو نفسه ما بده يروح على نوادي صيفية وما بده يختلط، شو الإجراء الممكن تعمل الأم لتسهل هذا الموضوع؟
1: نرجع لنوع الطفل وعمره وجنسه. الأطفال من عمر 4 إلى 7 سنوات غالباً بتكون مشكلتهم مش مشكلة أنشطة، بتكون مشكلتهم تعلق في الأم. فأنا بدي أروح على النشاط بس بدي ماما تكون موجودة، وهذا حله كتير بسيط. إذا لقت الجهة اللي حطت ابنها فيها بتعاون معها إن نفك التعلق شوي شوي ويحس طفلي في الأمان في هذا المكان، بتمشي الأمور. هلأ روحي من 7 إلى 9 سنوات بكون إحنا بنسميها بحب الطفل يكون في منطقة الراحة. يعني ما عليه كتير ضغط، يصحى الصبح وبده يلتزم بنشاط، بده يضل نايم على راحته إذا كان ما في روتين واضح في البيت كمان، أو بده يستخدم الأجهزة الإلكترونية على راحته. هون بيصير حجة إنه أنا ما بدي أروح على النادي الصيفي أو كذا، أنا بدي حابب أضلني بالبيت. ولكن إذا الطفل عاش التجربة وأعطيته فرصة إنه يعيشها برجع بعيد تفكيره بهذا الإشي. فإحنا لازم نعطي فرصة لأولادنا إنهم يعيشوا التجربة ونكون حازمين، أنا بعمل هذا الإشي عشانك أنت، لأن أنا بدي 1، 2، 3، 4. ما بدنا نضلنا بأسلوب أنا ما بدي أضلك على الأجهزة الإلكترونية، يعني الأطفال بتعاند. بس أنا حابة هذا الإشي إلك، حابب أني أنا أشوفك بمكان أفضل، يعني تفرجي مميزات هذا المكان على شخصيته بيفهم.
0: هلأ إحنا بنعرف كمان، إذا ما بعرف توافقين الرأي، أنا بعرف من 6 إلى 7 سنين الطفل ببلش يتعرف على شخصيته وبلش أنه هو يحب أشخاص تانية خارج عن دائرته اللي هو أمه وأبوه.
1: يس. ببلش بالعلاقات الاجتماعية، بشوف شخصيته مع الناس،
0: مع الناس، وبتقبل أنه هو يكون عنده شخص خارجي بحياته،
1: بكون بده وبحاجة من حاجات النمو. أنه أنا طفلي بهذا الوقت هو بدور على مجتمع يحس فيه بالانتماء،
0: وبهذا العمر بتحس أنه هو بحب التعزيز، أنه شكلك حلو، شخصيتك حلوة، لبسك حلو، بحب هذا الحكي.
1: كل الأطفال بتحب التعزيز.
0: بس أنا عم بشوف أنه بعمر هذا 6 أو عمر 5 مش كتير عم بحبوا أنهم هم يكونوا زي أطفال زمان، أنهم هم اجتماعيين، دائما بحبوا يقعدوا على التاب، يقعدوا على التليفون، ما بحبوا حتى بس تحكي له مثلا سلم على هذول الناس، إذا ما بعرفهم ما برضى يسلم، وبروح على شكل انطوائي أكتر. فشو
1: هذا بيرجع للتنشئة. أنا كيف بشتغل من عمر 3 سنين لعمر 5 سنين اللي بنسميه إحنا عمر التفاعل مع البيئة. عشان هيك بنحكي للأمهات من عمر 3 سنين لخمس سنين خلي طفلك يتفاعل مع البيئة وبدون إجبار. يعني فصرت أمك الأم تحكي طب أنا هو ما بيرضى يسلم ما هو ما بيرضى يروح مو مشكلة من 3 إلى 5 مو مشكلة بس خليه يشوف الجو ويعيشه ويدرسه لأنه الأطفال تتعلم في النتائج. أنا ماما ما اشتغلت معي من 3 إلى 5 سنين، كانت خايفة علي كتير، كان في حماية زائد كتير، كنت ما ألحق أنزل الدرج إلا هي جاي وماسكيتني. هاي الأمور بتخلي طفلي من 6 إلى 8 سنوات 7 سنوات حذر في العلاقات وحذر في التكيف.
0: يعني فهو أساس الأهل.
1: يس، فهو بترجم إنه أنا طفلي ما بده، وبترجم إنه أنا طفلي منسحب أو انطوائي، ولكن هي وسيلة دفاعية للطفل لمشاعر هو حاسسها ما عاشها بالفترة اللي لازم يعيش فيها. فأعطوا المساحة لأطفالكم من 3 إلى 7 سنوات طفلي لازم يتفاعل مع الطبيعة ومع البيئة، لو ما بده مو مشكلة بس أحطه في المكان، حتى لأن الأطفال تتعلم بالنتائج وبالنموذج كيف أنا بتصرف كيف بابا بتصرف كيف عمو بتصرف، هذا كله يعمم على شخصية الطفل لقدام.
0: يعني انت مش مع العقاب؟ يعني بنسمع كثير في اهالي بقول لك انا بعاقبه ابني اذا ما بده يروح على النادي اليوم، او اذا حكى لي انا مو جعبانه على النادي اليوم بقول له خلاص بدك تقعد في البيت ما لك اي وسائل الترفيه اللي انت بتحبها.
1: هاي احنا بنسميها سحب، سحب يعني انت اوكي ما بدك، في المقابل في اشي بده يحصل لانك انت ما بدك. ليش؟ لانه هذا الاشي لازم او انا
0: مع ولا ضد
1: بالطريقه ومتى
0: بالطريقة
1: ومتى. يعني أقولك كيف، يعني أنا حاسة إنه طفلتي عندها مشكلة تعلق فيي وحاسة إنها هي خجولة ما بزبط معها هذا الطريق لأنه ممكن يزيد المشكلة سوء. أنا عارف ابني إنه كسول وأنا عارف ابني بيحب يكون بمنطقة الراحة وما بيحب الضغط الاجتماعي عليه، هون بزبط إني أنا أساومه وأسحب منه مثيرات. علشان هيك إحنا بدنا نفهم نوع أطفالنا حتى نعرف كيف إنه إحنا نعلمهم في النتائج. أنا دائما بحكي العمر 7-8 ما في عقاب، هو باللغة العامة هو عقاب، ولكن بلغة الأطفال نتائج. أنا عملت هيك صار هيك، المرة الجاي بدرس إنه أنا قديش حصلت النتيجة، هل هي من ضمن الإشي اللي أنا متوقعه؟ بعيد السلوك، هل هي لا أوكي في حد وفي حزم وفي نتائج ممكن أنا أخسرها؟ لا بتراجع وبعمل السلوك.
0: مش بالضرورة دايما يكون الطفل يحكي تمام وحاضر يعني،
1: لا طبعا،
0: ومش ضرورة دايما يكون لازم رد على الأهل
1: برضو. لا تعرفي احنا انا دائما بحكيها، احنا مشكلتنا هاي الايام بتربيتنا لاطفالنا بنخاف واحنا بنربيهم. يعني بنكون خايفين على مشاعرهم
0: البيبي الاول،
1: وبكون خايفه انه يحس بمشاعر انا كنت حسيتها لما كنت صغيره. هاي هذا الغلاف اللي انا حطيت فيه طفلي، ويمكن هو اصلا مش مواجهه اصلا، بس انا عيشته اياه، هو اللي بخلي اطفالنا اما بصير عندي طفلين، اما الطفل العنيد اللي بلغتنا اللي هو بده يحافظ على حقه وبده يحافظ على فطرته وبده يحكي لأ، وإما الطفل المطاوع. وإحنا بالنسبة إلنا الطفل العنيد أفضل من الطفل المطاوع.
0: عنيد أفضل؟
1: يس طبعا، أنا بدي طفل يعبر عن رأيه وبدي طفل يعترض علشان أنا أبدأ أعلمه. أما إذا كل شيء أوكي كل شيء أوكي كل شيء أوكي، لما يطلع على مجتمع ما بيحكي له أوكي كيف بده يتعامل معه؟ فلازم يكون في عندي أو لا
0: يعني
1: من الطفل
0: أرق.
1: ومن الأم أكيد مع الحدود ومع طريقة التواصل الصحيحة، وإنه أنا بدي أفهم إنه هاي ماما وهاي بابا، هاي ما فيها نقاش، ولكن أوكي خليه يعترض وخليني أساومه وخلي فيه خيارات ويختار ويتحمل هذا الخيار عشان يتعلم بالنتائج.
0: معاكي حق بكل كلمة، وإن شاء الله كل أم هيك بتسمعنا إنها تطبق هذا الحكي ودائما تعطي مساحة زي ما قلت حضرتك لأولادها عشان هيك يطلع عندهم صحة نفسية
1: ويطلع عندهم شخصية.
0: صح.
1: أنا مشكلتي مع الأطفال للأسف إحنا أطفالنا يعني عندها قدرة على تحصل على المعلومة بسرعة من التكنولوجيا ومن القصص هاي، ولكن هم بيحتاجوا حدا يعطيهم مهارات ويدربهم، وما حدا بيدرب المهارات ولا حدا بيعطي الطفل هاي البيئة إلا إذا كان في تنوع بيئي في بيئته.
0: معك حق. بدي أشكر ولاء دراغمي على وجودها معنا اليوم، هي أخصائية مشاكل طفولة وتعديل سلوك، شكرا لوجودك معنا اليوم وإن شاء الله كل أم بتسمعنا تستفيد من هذا الكلام. هلأ خلص مشوارنا معكم لليوم، نشوفكم يوم الأحد بنفس الموعد إن شاء الله. عطلة سعيدة وانبسطوا بعطلتكم. باي باي.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يعزي حكومة وشعب فنزويلا بضحايا الزلزالين. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولات تهريب كمية من المخدرات بواسطة بالونات. البحرين ترحب بإعلان سلطنة عمان توفير ممر آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يحذر من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد يمتد كالعدوى إلى ممرات مائية أخرى. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن واشنطن تتطلع دوما لسلام دائم وحقيقي لا يقوض أمن وازدهار الولايات المتحدة أو حلفائها. 81 دينارا و70 قرشا سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.

حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

0: عنا لجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس،

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يعزي حكومة وشعب فنزويلا بضحايا الزلزالين. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات بواسطة بالونات. البحرين ترحب بأعلان سلطنة عمان توفير ممر آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يحذر من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد يمتد كالعدوى إلى ممرات مائية أخرى. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن واشنطن تتطلع دوما لسلام دائم وحقيقي لا يقوض أمن وازدهار الولايات المتحدة أو حلفائها. 81 دينارا و70 قرشا سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمرين في سرد قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحبة النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه بأنه نور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور لأن البشرية كانت تعيش في ظلمات. امبارح بالأمس تكلمنا عن هذه الظلمات وأنواع الظلمات وكيف كانت العالم بحاجة ماسة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتشر إساءة الجوار وقطيعة الرحم والقتل والغزو والنهب والسلب وزنا المحارم وأنواع شتى من الظلمات. النبي عليه الصلاة والسلام جاء لينير كل هذا ويبدل كل خلق دني بخلق سني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واقتربنا من العام السابع للبعثة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمره 47 سنة في أواخر العام السادس. ولما أسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتكلمنا عن طريقة إسلامه وكيف أنه قرأ القرآن ورق قلبه وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما أسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم كان في فرح كبير وعرف كل المسلمين بإسلامه. فسيدنا عمر بده يعرف أهل مكة أنه دخل هذا الدين الجديد وأنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فصار يسأل عن أكثر رجل في مكة بينقل الأخبار، أكثر رجل في مكة بيفشي الأسرار. فقالوا له ترى في رجل اسمه جميل ابن معمر الجمحي، هذا فساد ما بيترك خبر إلا بينقله. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يبحث عنه في الصباح الباكر، يعني نحكي بعد الفجر قبل طلوع الشمس بيبحث عنه، ومعه ابنه عبد الله بن عمر بده يشوف أبوه شو بده يسوي. فوجده، وكانت العرب طبعا تستيقظ باكرا، فجلس إيش بجوار جميل. شو بيقول له؟ بيقول له أما علمت أني أسلمت واتبعت دين محمد؟ شو بيقول سيدنا عمر؟ فوالله ما رجعني، ما تأكد ولا أعرف شو التفاصيل، بل انطلق مسرعا نحو الكعبة يجر ثيابه وهو يصرخ لقد صبئ عمر، لقد صبئ عمر، يعني كفر وغير وبدل دينه. وسيدنا عمر رضي الله عنه يركض خلفه بيقول له بل آمنت وأسلمت واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. الآن شوف المشهد، هذا جميل بيطوف حول الكعبة وبنادي بأعلى صوته، وسيدنا عمر يلحق خلفه. شو بيقول له؟ بل أسلمت واتبعت دين محمد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خبر مفزع على هالصبح، أهل مكة الموجودين انهالوا على سيدنا عمر رضي الله عنه، هجموا عليه بيضربوه وهو بيضربهم، ويستمر العراك حتى شجوا رأسه رضي الله عنه وسقط على الأرض، وهو يقول والله لا أترككم أبدا، وهو بيضربهم وهم بيضربوه حتى طلعت الشمس واشتد حرها. مكة يعني شمسها حارة جدا، فكانوا إيش بيتركوه وبيرجعوا، يعني زي عاملين زي جولات. وظل هيك حتى مر بهم شيخ كان كبير في السن، قال ماذا تفعلون؟ إنما هو امرئ اختار دينه واختار أمرا لنفسه، شو بدكم فيه؟ فانصرفوا وانصرف هو رضي الله عنه. لكن شو بيقول الراوي؟ فقام الناس عنه وانقشعوا وكأنهم ثوب نزع عنه، قد ما فيه إيش هجم على سيدنا عمر رضي الله عنه ناس. لكن بمجرد سماعهم لهذا الكلام قال لهم انتوا شو بدكم فيه؟ هذا رجل اختار امرا لنفسه. فانصرفوا عنه وصرفهم الله سبحانه وتعالى عنه. الان ازداد اذى المشركين للنبي عليه الصلاه والسلام، واحنا في بدايه العام السابع للبعثه، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يجلس مع ضعفاء الفقراء والصحابه، وغالب اللي من امن مع النبي في هاي الحاله هم من الضعفاء، مثل سيدنا بلال، مثل سيدنا خباب، مثل سيدنا عمار رضي الله عنه. فجاء رجل اسمه عيينة ابن حصن، ورجل اسمه الأقرع بن حابس، وهذول من سادة العرب، هذول من رؤساء القبائل. زاروا النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا شوي عاقلين، شوي مش كثير، بدهم يسمعوا عن الإسلام. فلما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع عبيد في نظرهم وناس ما إلهم قيمة في نظرهم، قالوا يا محمد هلا جعلت لنا مجلسا بعيدا عن هؤلاء الفقراء والعبيد؟ بدنا مجلس احنا نقعد احنا وياك بدون ما يجلسوا معنا الفقراء والعبيد.
عشان تعرف العرب قدر مجلسك معنا أو مجلسنا معك. فلو دخل علينا يعني أحد من أشراف العرب وشافنا مع هؤلاء الضعفاء، شو بدهم يقولوا عنا؟ بده يقولوا التميمي جالس مع بلال، مش منطق. فاجعل لنا يوما ولهم يوم، شو رأيك؟ فربنا سبحانه وتعالى بين لنا الغيرة، وإنه الميزان مش بالمنظر، الميزان مش بالمال، الميزان مش بالمكانة الاجتماعية، لا، الميزان بالتقوى. فقال فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ربنا بيقول: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ورفض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رفضا قاطعا إنه يطرد الضعفاء حتى يرضي فلان وفلان الأغنياء. فالقرآن نزل بآيات جليلة عظيمة تنهى عن ذلك، لأنه هذا في كبر، وهذا الأمر في عنصرية، وهذا الأمر في تفرقة، وإنما جاء الإسلام ليساوي بين الناس. فكيف بدك تفرق بيناتهم؟ وصار النبي عليه الصلاة والسلام كلما رآهم مقبلين بدهم يحاولوا مع النبي مرة مرتين ثلاث، قال: السلام عليكم كما أمرني ربي، ويسلم على أصحابه الضعفاء المساكين. وفي يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام حب يستدرجهم هذول التميمي وسادات العرب، فقام إليهم بده يتحدث معهم، فنزلت آية أخرى يعني تقطع كل شبهة. قال: واصبر نفسك، لا خليك معهم يا رسول الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. شو سماهم ربنا هذولاك؟ قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأكمل الله سبحانه وتعالى الآيات الكريمة. هذا ديننا، هذا هو إسلامنا، بيكرم الجميع، بيقبل الجميع، الغني والفقير، المتعلم والبسيط، الأمير والحقير في نظر المجتمع ونظر بعض الناس، كلهم سواسية. وكانت هذه الآيات تنزل بردا وسلاما على سيدنا بلال وعلى البسطاء اللي اختاروا النبي وواجهوا أقوامهم وضحوا بحياتهم وخاطروا بأجسادهم عشان يؤمن. مش حلوة من الإسلام يقول له: خلي لهم يوم خلي لهم يوم، لا، الإسلام إنما جاء ليبطل كل هاي العادات. فمهما بدأ في الظاهر إنه الإسلام سيستفيد من إسلام الشرفاء والأغنياء، لكن الإسلام رفض ذلك. يعني الظاهر إنه الصحابة رضي الله عنهم حتى البسطاء منهم سيستفيدوا بإسلام الأغنياء، لكن مع هذا ربنا سبحانه وتعالى لم يقبل. العام السابع للبعثة والنبي عليه الصلاة والسلام لا زال يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وأهل مكة وأهل قريش لا زال يزداد أذاهم على المسلمين، خاصة على البسطاء منهم. يعني صحيح سيدنا بلال أعتق، لكنه أهل مكة ما تركوه، فكان أغلب الصحابة الموجودين مع النبي عليه الصلاة والسلام من البسطاء. ومن أهل قريش من أسلم سيدنا جعفر رضي الله عنه، وهو من سادة قريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم بالهجرة الثانية، قال لهم: خلص اطلعوا على الحبشة. كانت الهجرة الأولى تقريبا 15 رجل وامرأة، الهجرة الثانية 83 رجل و17 امرأة، وهذا الرقم يعني تقريبا هو كل من آمن مع النبي حتى الآن، إلا قليل مثل سيدنا علي، مثل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، طلبوا من النبي أنه يطلع معهم. فقال لهم النبي: إنما هجرتكم إلى الله ورسوله، لكن أنا اتركوني حتى أكمل دعوتي، فلم يأذن لي ربي بالهجرة بعد، فاذهبوا أنتم روحوا إلى أرض الحبشة، فإنها أرض صدق، وبها ملك لا يظلم عنده أحد. فهاجر المسلمين، وكان من بينهم سيدنا جعفر بن أبي طالب، وكان من بينهم سيدنا عثمان بن مضعون، وكان من بينهم سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. وصلوا إلى الحبشة، الحبشة هي دولة أثيوبيا اليوم. ف
فاستقبلهم النجاشي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بعثهم عند رجل قد أوحى الله إليه بعدله وأمانه وأمانته. والنبي كان يعرف أخبار الحبشة من مين؟ من ثويبة مرضعته صلى الله عليه وسلم. فثويبة حبشية، فكانت تحكي له عن الحبشة وعن قديش الحبشة فيها أمان وفيها عدل وفيها أمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثهم إلى هناك. وهذا الأمر لما يطلع عدد كبير من مكة، يعني 90 واحد 100 واحد يطلعوا على الحبشة ويتركوا بلدهم، هذا أمر شديد. فقرروا إرسال عمرو بن العاص ومعه عبد الله بن أبي ربيعة، وسيدنا عبد الله بن أبي ربيعة أسلم لكنه كان في ذلك الوقت مشرك، وأخذوا معهم الهدايا، يعني زي نحكي رشوة، وأخذوا معهم الجلود العربية الفاخرة اللي بحبها النجاشي واللي بحبها أساقفة النجاشي. كل هذا بدهم يرشوا الملك وحاشيته عشان يستردوا المسلمين. فدخل المبعوثين ووزعوا الهدايا على الأساقفة. ليش؟ لأنه الأساقفة أسهل إنك تستميلهم إليك. وقالوا لهم اجوا على بلدكم ناس من أقوامنا من قومنا تركوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم، يعني لو دخلوا في دينكم أشوى شوي، وعابوا آلهتنا وسفهوا عقولنا وفرقوا جماعاتنا، وقد بعثنا قومنا وهم أعلم بهم لنردهم إلينا. شو بقول؟ بدنا نتكلم مع النجاشي الآن، فإذا كلمنا الملك النجاشي فشجعوه إنه يردنا ويردهم معنا. الآن اشتروهم بالمال، طلعوا على النجاشي قالوا له يا أيها الملك إن عندك قوما من قومنا تركوا ديننا وأتوا بدين جديد ليس بدينك ولا ديننا، احنا عندنا دين وانت عندك دين، اجوا بدين جديد، اخترعوا دين جديد ودخلوا في دين لا نعلمه نحن ولا أنت، وقد عابوا عقولنا وسفهوا آلهتنا وفرقوا جماعتنا، فبعثنا قومنا لنردهم إلينا فردهم علينا. يعني الأصل إنه النجاشي الآن إذا أجى بدين جديد معناته هذا الدين باطل، لأنه النجاشي يعتقد عنده اعتقاد إنه دينه هو الصحيح. فالنجاشي كان عادل، قال والله لا أسلمهم إياهم أبدا حتى أسمع منهم. وهذا وصف الرجل العادل.

0: والله إذا كان هذا الشيء عقلاني وشيء يقبله العقل وتقبله الفطرة السليمة وشيء يقبل المنطق، فوالله لا أسلمكم أبدا إليهم. وبالفعل نادوا ومثل أمام النجاشي سيدنا جعفر بن أبي طالب. سيدنا جعفر والصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم ترباية النبي عليه الصلاة والسلام، فتكلم بكلام مرتب ومحكم. إيش هالكلام راح نحكيه لكن بعد الفاصل، خلينا نطلع فاصل ونرجع نشوف موقف سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أمام النجاشي، فخليكم معنا.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
10: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شهادة، أقوى مكيف

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجمال.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة، مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
5: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ولا زلنا نتكلم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زلنا في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى السنة السابعة من بعثته عليه الصلاة والسلام، لما هاجر أكثر من 80 شخص إلى الحبشة ولحق بهم مشركي قريش حتى يستردوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت المواجهة بينهم وبين النجاشي، فقال: كلا والله لا أسلمكم إياهم حتى أسمع منهم. وتقدم للكلام بعد ما أحضروهم سيدنا جعفر بن أبي طالب، وتكلم بكلام جميل جدا الله سبحانه وتعالى وفقوا له. قال: يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف ونأكل الميتة. الآن وصف له أوصاف الدين اللي بيحكوا عنهم، هذا دينهم، هذا اللي بيقول لك ترك ديننا، هاي دينهم، هاي دينهم، عبادة أصنام، قطع أرحام، إساءة الجوار، القوي يأكل الضعيف، يأكلون الميتة. شوف الآن شو بيقول، أقام عليهم الحجة: حتى جاء رجل منا، يعني إحنا بنعرفه، رسول نعرف نسبه وصدقه وأمانته، يعني إحنا ما جاناش واحد من برا، إحنا جانا واحد بنعرفه، فأمرنا أن نعبد الله وأن لا نشرك به شيئا وأن نترك عبادة الأصنام، وأمرنا بصدق الحديث والأمانة وحسن الجوار، ونهانا عن أكل الميتة، ونهانا عن عبادة الأوثان وقذف المحصنات، وأمرنا بالتوحيد والصلاة. وسيدنا جعفر بعدله الأخلاق الذميمة في الدين القديم والأخلاق اللي جاء بها الإسلام وعبادات الإسلام. بعدين شو بقول؟ فعدى علينا قومنا، اعتدوا علينا، ولم يتركونا ندخل في دينه ودين ربنا، فتركنا أرضنا وقصدناك، ولم نقصد غيرك رجاء ألا نظلم في أرضك. شوف سيدنا جعفر يعني بتكلم بكلام عقلاني. الآن النجاشي عاقل كمان، قال له: شو معكم من اللي شيء اللي جاء به الرسول؟ رسولكم بإيش جاء؟ قال له: جاء بالقرآن. قال له: أعطيني شيء من القرآن هذا أشوفه. فسيدنا جعفر وفق بأنه تلا عليه سورة مريم وبدايات سورة مريم، وسيدنا جعفر واقف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وبكمل سيدنا جعفر: فبكى النجاشي وبكت الأساقفة، وأمسك النجاشي بعصا، كان في بإيده عصا، ثم قال: إنما أسمع وما نزل على عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. يعني شو بقول؟ الكلام اللي انتوا بتحكوا عنه قرآن والكلام اللي احنا بنحكي عنه انجيل اللي جاء فيه عيسى عليه السلام مستقيمان كعصا واحد، امتداد واحد، يخرجان من مصدر واحد ومن نور واحد. اطلع على مبعوثي قريش ونظر إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم قال اذهبوا في أرضي فوالله لا أسلمهم أبدا. وصدق صلى الله عليه وسلم لما قال ملك لا يظلم عنده أحد. الآن عادت قريش بخيبتها واشتد الغيظ واشتد القهر، لا قادرين يتخلصوا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا قادرين يردوا الصحابة مع إنهم تخلوا عن مالهم وحياتهم وبيوتهم. فانتصف العام السابع من البعثة وأغلب المسلمين مستقرين في الحبشة، واشتد الغيظ والحقد، بدنا نعمل شيء نقهر فيه المسلمين، لازم نعمل شيء نذل فيه هذا الدين اللي جاء. فقرروا اللجوء إلى وسيلة جديدة، وسيلة تعذيب تتمثل في حرمان المسلمين من احتياجاتهم الأساسية. فقرروا إنهم يحبسوا بني هاشم وكل من أسلم في شعب أبي طالب، شعب يعني منطقة بيأخذوهم على جانب هيك وبيحاصروهم فيها، مكان منعزل عن مكة بعيد عن الأسواق، واتفقوا على مقاطعتهم، لا يبيعوا لهم ولا يشتروا منهم ولا يتزوجوا منهم، ويتركوهم للموت. فلما شافوا هيك بنو هاشم انحازوا مع بني عبد المطلب، فصار بني هاشم وبني عبد المطلب في الشعب. ليش؟ هم فيهم المسلم وفيهم المشرك، مش المسلم، لكنهم دخلوا حمية وعصبية لعائلتهم. كل بني هاشم وبني عبد المطلب دخلوا في الحمية هاي إلا رجل واحد اللي هو أبو لهب، اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي تبرأ من عيلته واللي ظاهر الكفار على النبي عليه الصلاة والسلام. وبتمر الأيام والشهور وبتمر السنين وبينتهي طعام المسلمين. كل ما بيجي تاجر من خارج مكة إلى السوق ويخرج واحد من المسلمين يشتري منه، أبو لهب بيسارع إلى هذا التاجر وبقول له أغلي عليه السعر، أعطيه السعر اللي أنت بدك إياه وأنا بشتري منك بأكثر، مش راح تخسر، أنا أبو لهب، أنت بتعرف مين أنا وبتعرف كم معي مصاري وبتعرف إني من أغنياء مكة. وكان أبو لهب يشتري البضاعة بثمن عالي جدا، لكن حتى ما يستفيد منه المسلمين، ويرجع المسلم خالي الوفاض، لا اشترى ولا قدر يعمل شيء، حتى بلغ بهم الحال إنهم يسمعوا صوت بكاء الصبيان من شدة الجوع. السيدة خديجة رضي الله عنها أنفقت كل مالها، كل ما تملك، وكانت أغنى مكة، أغنى أغنياء مكة، كل ثروتها وأموالها في هاي الثلاث سنوات اللي استمر فيها الحصار أنفقتها على الصحابة وأنفقتها على أهل الشعب كامل. يعني تآزر النبي بما تستطيع، والنبي يبذل قصارى جهده في توحيد المسلمين وتصبيرهم وإرضائهم بالقليل رضي الله عنهم، حتى كان الناس بالحصار يضعون، يعني أجلكم الله، يخرجون من بطونهم كما تخرج الشاه، لأنهم يأكلون كما تأكل الشاه، بلغ بهم الحال يأكل أوراق الشجر. في رجل إذا بتسمعوا فيه وحكينا عنه، حكيم بن حزام، هذا بيقرب للسيدة خديجة رضي الله عنهم، فحاول يدخل الطعام، جمل محمل بالطعام، فمين مسكه؟ مسكه أبو جهل وقال له سأفضحك، لقد كتبنا صحيفة وعلقناها في الكعبة، والله إذا بترجع لهذا الكلام عمر لما نتاجر معك ولا نشتغل معك، وإحنا تعاهدنا أن لا نتاجر ولا نبيع ولا نشتري ولا نتزوج، وأنت بذلك تخالف العهد. وشد جمله، هذا بشد بالجمل وهذا بشد بالجمل، حتى إيش آزر أبو جهل الناس وأخذوا الجمل ومنعه من إدخاله إلى الشعب، ويستمر الحصار اللي ما في معنى أي من معاني الرحمة. والمسلمين ومن معهم في احتياجات شديدة لأساسيات الحياة، بدهم بس طعام شراب أي شيء يأكلوا يقوموا بهم أجسادهم، والنبي يصبرهم وهم بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. في ظل هاي المعاناة الكبيرة كان لسه في العرب من يتصف في المروءة، وقام رجل اسمه هشام بن عمرو، وكان يجي بالجمل المحمل بالطعام والشراب، ويجي بمنتصف الليل وغصبا عن الراضي والزعلان يدخله في الشعب، ولما يوصل على بداية الشعب يضرب الجمل حتى يمشي فيدخل الشعب، فيوزع المسلمين ويوزع أهل الشعب سواء مسلمهم أو مشركهم على أنفسهم فيأكلوا ما استطاعوا. بعد مرور 3 سنوات هشام بن عمرو هذا ما تحمل هذا الوضع. بعدين إلى متى هاي المقاطعة؟ إلى متى نسكت عن رجولتنا؟ إلى متى تسقط مروءتنا؟ فالمسلم ما أذانا بشيء، اختار لدينه طريق أو اختار لنفسه طريق، خليه يعمل اللي بده إياه. فصار يفكر بطريقة تنقض هاي الصحيفة، فذهب إلى رجل اسمه زهير بن أبي أمية. هذا الرجل كان أيضا عنده مروءة، فقال له: أترضى أن تأكل وتشرب وتنكح النساء وبنو هاشم يقتلهم الجوع والعطش في شعب أبي طالب؟ فقال زهير: لا والله لا أرضى، ولكني امرؤ واحد، يعني أنا واحد، شو بدي أعمل؟ فقال هشام: وأنا معك، هيصيرنا اثنين. ثم انطلق هشام وزهير إلى رجل اسمه المطعم بن عدي، وهذا أسلم ولكنه كان في ذلك الوقت مشرك. قالوا له نفس الكلام، فقال المطعم: لا أرضى ولكني امرؤ واحد. فقالوا له: أنا وزهير معك، هيصيرنا ثلاث. فصاروا ثلاث، وراحوا إلى رجل رابع اسمه أبو البختري ابن هشام، وحكوا له نفس الكلام، فانضم إليهم وصار معهم جماعة، وانضم إليهم رجل آخر اسمه زمعة بن الأسود، صاروا 5، واتفقوا على فك الحصار، خلص لازم نفك الحصار. في اليوم التالي راحوا عند الكعبة وأعلنوا رفضهم لهذا الظلم. أي حدا عنده مروءة الآن صار يحكي: إحنا رافضين لهذا الشيء. وبلشت الناس تساندهم شوي شوي، فوقف اللي اسمه زهير ابن أبي أمية عند الكعبة، وكان أمامه أبو جهل. قال: والله ما هذا بالعدل، نأكل ونشرب ونتنعم في رغد العيش وننكح النساء، ومحمد وأصحابه من بني هاشم وبني المطلب يقتلهم الجوع، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة. أبو جهل الآن انجن، قال له: كذبت، إنها لصحيفة معلقة في الكعبة قد تعاهدنا وتعاقدنا عليها. فقام مين؟ أبو البختري. 2، قال له: بل أنت كذبت يا أبا جهل وهو الصادق، والله لنقطعن الصحيفة. إيه؟ قام هشام بن عمرو من مكان ثالث، قال: بل كذبت يا أبا جهل، نقطع الصحيفة. قام المطعم بن عدي مؤيد، وقام كل اللي مؤيدين، فإيش؟ فصار على الصوت عند الكعبة، كلهم صاروا بدهم يفكوا الحصار. فشو قال أبو جهل؟ إن هذا أمر قد بيت بليل، أنتم متفقين على هذا الشيء؟ مستحيل هذا اللي بقاعد بصير. في هاي الجلبة وهذا الضجيج بيدخل مين؟ بيدخل أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، بيقولهم: وحدثني ابن أخي محمد وهو الصادق المصدوق، وقبل ما أشوف هذا صادق، أن الله قد أرسل الأرضة، يعني حشرة تأكل الورق، وقد أكلت الصحيفة ولم تترك إلا موضعا يذكر فيه اسم الله. وكان المشركين بيكتب اسم الحق سبحانه وتعالى لإيمانهم بوجود خالق، لكنهم يشركون معه عبادة أصنام. فشو بيقول؟ فإن لم تجدوا ما أخبر به محمد فخلينا بينكم وبينه لتقتلوه. شوف ثقة أبو طالب في عم في ابن أخوه في وحي السماء. إذا ما وجدت الصحيفة مشققة ما عاد اسم الله راح نعطيكم محمد تقتله، لكن إذا وجدتموها ينتهي هذا الظلم. دخلوا الكعبة وفتحوا الصحيفة، وجدوها كلها قد أكلت وتآكلت إلا كلمة الله، فبهتوا وسكتوا ونقض العهد، وفتح شعب أبي طالب ورجع المسلمين إلى ديارهم، وكانت معجزة من معجزات النبي، وانفك عنهم الحصار الاقتصادي، وانفكت عنهم المجاعة اللي صبروا عليها احتسابا لوجه الله. بكلامنا عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بهذول الحكايات اللي تناولناهم، إعلان سيدنا عمر، الهجرة إلى الحبشة والمقاطعة، في دروس وعبر كثيرة. سيدنا عمر لما أعلن ابن الخطاب رضي الله عنه إسلامه، هو انقلب إلى نصرة الحق وكان صادق. والإنسان الصادق لما يخطئ لازم يمتلك القدرة والشجاعة إنه يصحح مساره. اليوم في ناس بتغلط وبتكابر، اللي بيغلط وبيكابر هذا بيفقد ثقته بنفسه كأنه إنسان صادق، وبيفقد ثقة الآخرين وبيفقد محبتهم. والحقيق عند الله سبحانه وتعالى إنه الإنسان لا، إذا أخطأ لا يتعالى بالأنا. الأنا معناتها الكبر، بتلاقيه بداجر وبجاكر ولو على خطأ، لأنه عنده الأنا متضخمة، عنده الأنا شيء عظيم، صعب إنه يعتذر، صعب إنه يعترف. لكن سيدنا عمر مع قوته ومع شدة بأسه إلا إنه لما رأى الحق رجع له مباشرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا بيعلمنا إحنا قديش الحق حق أن يتبع. الموقف الثاني، موقف الهجرة، اللي بيبين مدى بشاعة الحقد على المسلمين، مع إنهم تركوا أرضهم وتركوا نسائهم وتركوا بيوتهم، إلا إنه الحقد جعلهم يلحقوا في المسلمين ويحاولوا استرجاعهم. يعني مشهد شوي صعب، مشهد إذا رجعوا من الحبشة من دون إنهم يأخذوا العدل بترتب عليه تبعات كثيرة. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما أنت تضحي بشهواتك، تضحي بمرادات نفسك من أجل الله سبحانه وتعالى، حاشا الله أن يسلمك. الصحابة ضحوا، مين برغبته بيطلع من بلده؟ مين برغبته بيطلع من بيته؟ مين برغبته بفارق عائلته إلا لحاجة؟ هذول كانوا بحاجة أنهم يتمسكوا بدينهم، ولذلك خرجوا وتركوا كل شيء بس من أجل الله سبحانه وتعالى. فلما خرجوا عن محبوباتهم ومرغوباتهم من أجل الله، ربنا ما تركهم ولا أسلمهم، بل عاشوا بأرغد عيش في الحبشة. وبتيجي الأخبار على النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة في الحبشة إنهم لا، سيدنا جعفر بتمشى هو وزوجته في السوق ومبسوطين، والنبي بيصر لذلك. فهذا درس آخر، إنه خلينا نترك اليوم شيء بنرغب فيه من أجل الله سبحانه وتعالى، من أجل ربنا جل وعلا، وحاش الله أن يسلمنا أن أو يفقرنا. في القصة الثالثة والأخيرة، في هرم بسموه هرم ماسلو للاحتياجات. الإنسان له احتياجات، اللي هي طعام، شراب، هواء، ثم الأمان، ثم الاحتياجات الاجتماعية، ثم تقدير الذات، ثم الإلهام. قريش كانت تلعب على الأساسيات، لما ما وجدت الطريق تحرمهم من الأكل والشرب، تحرمهم من الأمان، خليه يلتهي في أكله وشربه وفي سداد ديونه حتى ما يلتفت إلى قضية كبرى ينشر الإسلام. هذا اليوم الشيء اللي بتلعب عليه إسرائيل في شعوبنا العربية، وبيلعب عليه النظام الاقتصادي العالمي القائم على الربا، بيقول لك أغرقهم في الديون، اغرقوا، خليه ما يفكر إلا كيف يسد قرضه، إلا كيف يأمن احتياجاته، إلا كيف يفكر بده كيف بعد 10 سنوات يقدر يأمن حق جيزة يتجوز، حق سيارة يشتري. فإذا أنتوا ألهيتوا في هذا، وألهيته في سداد دينه، في شراء سيارة، في الأشياء الأساسية، كيف يأمن أكل وشرب لبيته لآخر الشهر، هذا لن يلتفت إلى قضية كبرى. هذا ما تعمل عليه إيش الدول الاستعمارية، وهذا ما يعمل عليه النظام الاقتصادي. لكن إلنا درس، إنه إحنا بدنا نترك الأشياء اللي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. يعني اللي يجد في راحته الربا، والله راحتك ما هي في الربا، والله الربا لن يزيدك إلا فقرا، والربا لن يزيدك إلا تعسا، بكفي إنك تحارب الله سبحانه وتعالى ورسوله، فعلام الربا. ولا تساوي، لا تساوي أبدا، ولا يغشك الشيطان وعشان ترضي هواك وهو نفسك وتقول لا، ما هو الربا أخو البنك الإسلامي، لا لا لا لا، هذا له نظام شكل وهذا له نظام شكل. إذا أنت ما بتعرف اسأل، لكن لا تساوي بجهل، لأنه هذا البنك الإسلامي بيشتغل بنظام إسلامي يعتمد على تحريك السوق، وهذا نظام قرض وإقراض بيختلف تماما. هذا الأول اسمه بيع وشراء، وهذا الثاني اسمه ربا. وقديش شفنا ناس خاصة بعد مرحلة كورونا وتأجيل الأقساط، قديش ناس لما دخلوا كورونا لما بدأ يسد في أقساطه بعد تأجيل الأقساط رجعوا إنه بادي قسطه من جديد، ولكأنه مرت عليه سنوات بيدفع. أما اللي تعامل مع البنك الإسلامي أكمل أقساطه كما هي بدون زيادة أي مبلغ. ولذلك بدنا نترك مرغوباتنا من أجل الله سبحانه وتعالى، والله تعالى لن يسلمنا. كنا اليوم في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ونتكلم في هاي السيرة العطرة، إن شاء الله نستفيد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودروس والعبر، ونتكلم إن شاء الله في حلقات قادمة عن صحبتنا للنبي ومحطات أخرى من سيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلى ذلك الموعد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
7: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس،

0: عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
1: الآن بلا بحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يؤكد أنه بتوجيهات من جلالة الملك فإن الأردن على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة الممكنة لفنزويلا. وزير الخارجية يقول إن قلوب الأردنيين وصلواتهم مع ضحايا الزلزال في فنزويلا، والأردن يتقدم بأحر التعازي إليها شعبا وحكومة. وزير خارجية عمان يقول إن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. وزير الخارجية الأمريكي يحذر من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد يمتد كالعدوى إلى ممرات مائية أخرى. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن واشنطن تتطلع دوماً لسلام دائم وحقيقي لا يقوض أمن وازدهار الولايات المتحدة أو حلفائها. رئيسة فنزويلا المؤقتة تعلن أن 164 قتيلاً على الأقل جراء الزلزالين.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما نحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: بتعقده.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع. عيني على عين.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن بتوجيهات من جلالة الملك على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة الممكنة لفنزويلا. قائد فيلق القدس الإيراني يقول إنه إذا لم تنسحب إسرائيل طواعية من جنوب لبنان اليوم فستضطر للفرار مهزومة غدا. وزير خارجية عمان يقول إن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. وزيرا خارجية إيران وعمان يؤكدان أهمية التنسيق فيما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يقول إنه لا يوجد أي دعم من دول الخليج لفرض رسوم أو ضرائب على مضيق هرمز. رئيسة فنزويلا المؤقتة تعلن أن 164 قتيلاً على الأقل جراء الزلزالين.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا الجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
5: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدارنيوز.نت، القصة وما فيها.

بكم دائما وأبدا في إذاعة عين وبرنامج خميس المحبين، حياكم الله جميعا. إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس، مجموعين إن شاء الله على رحمة الله دائما وأبدا، مجموعين على حب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك، يوم عاشوراء العاشر من محرم. فحياكم الله جميعا، وهذا يوم له قصة كبيرة، واليوم إن شاء الله راح نتحدث في قصة عاشوراء. فحياكم الله جميعا عبر أثير إذاعة عين، وبذكركم بأرقام هواتفنا 0784631، 0784631. حياكم الله جميعا على حب النبي مجموعين.

سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء، لكن قصة عاشوراء لازم نفهمها. هو عاشوراء العاشر المحرم في قصة حلوة وفي قصة حزينة، في قصة حلوة وقصة حزينة. القصة الحلوة إنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة المنورة اللي هي الوطن الجديد لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخرج من مكة، وبعدين هو ودع مكة وقال لها والله إنك لأحب بلاد الله إلي، لكن النبي حر، النبي أنفه مرفوع، النبي همته عالية، النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل ضيما ولا ظلما ولا إهانة، ولا يقبل النبي عليه الصلاة والسلام بشخص الكريم ووحي من الله عز وجل، لا يقبل إنه بعد 13 عام هو ينحت الصخر في مكة عشان بس يقولهم قولوا لا إله إلا الله. وبالأخير وصل لمرحلة يعني انتهى الحوار. وهي رسالة لكل واحد منا بسمعنا اليوم، إذا كنت في مكان ورأيت أن الحوار فيه قد انتهى وأن الرؤوس قد تصلبت وأن العقول قد تحجرت فسيحوا في الأرض. النبي عملها مش لأنه كرهان مكة، مش لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قصر، لا، هو قال والله إنك لأحب بلاد الله إلي. لكن هو النبي حتى لا يدخل في الملامة الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني شو أكثر واحد ظالم حاله، قالوا فيما كنتم، أنت ليش ظليتك في مكانك، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الملائكة بتقول لك ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ما لا تبقى متمسكا بمكان ولا بشغل ولا بقرية ولا بمدينة ولا بمجتمع، إذا كنت ترى أنك في مكان آخر تجد فيه فرصة حياة، فرصة كرامة، فرصة عدالة، اترك اطلع. أنت على فكرة مش شجرة حتى تظلك مزروع في مكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي رسالة كل واحد مرات بيجي عباله يغير شغله، ولا حتى مرات تيجي تنقل ابنك من المدرسة، لا ابني ما خلص تعرف على أولاد وما عاد شيء، لا لمين قال لك، مين قال لك، أنت كائن حي ومن صفاتك الحركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ودع مكة باكيا شاكيا، ودع مكة النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه يتحسر، وراح على المدينة المنورة عند الناس الطيبين، عند الناس الغانمين، عند الناس اللي استقبلوه وعزروه ونصروه، عند الناس اللي قالت له روحنا لك فداء يا رسول الله، دمنا قبل دمك وهدمنا قبل هدمك وأنفسنا قبل نفسك، فداؤك آباؤنا وأمهاتنا وأولادنا وأموالنا. طب شو بدك أكثر من الإكرام؟ راح النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كان في لهم شركاء في الوطن، كان لهم شركاء مواطنين يعني من أهل البلد، لأنه لو سألتكم سؤال هو كم نسبة المسلمين لأهل المدينة المنورة، جاوبونا هيك على صفحة الفيسبوك نشوف، لازم يكون عندك تصور كم نسبة المسلمين بعد ما اكتملت هجرة النبي في مكة في المدينة المنورة. انت عارف كم نسبتهم؟ انت عارف كم نسبة المسلمين في المدينة المنورة؟ نسبة المسلمين في المدينة المنورة لما اكتملت الهجرة كلها وقبل فتح مكة كانت نسبة المسلمين في المدينة المنورة لا تتجاوز 20%. كل هالأثر أيوة لأنه إيد واحدة، لأنه فكر واحد وقلب واحد وقائد واحد وأمنية واحدة ومنهج واحد كان لهم التأثير. ولذلك قال لك النبي عليه الصلاة والسلام يأتي زمان على أمتي غثاء كغثاء السيل، يعني كثار بلا فايدة، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، هم كلهم 20%. وصل النبي على المدينة المنورة وكان لهم شركاء، فيها نصارى، فيها يهود، فيها ناس لادينيين، فيها ناس وثنيين، فيها ناس تجار، فيها ناس عرب، فيها ناس عجم، فإحنا يا مسلمين 20%. وكان من جملة الموجودين اليهود، واتكلم هون عن يهود مواطنين مش يهود محتلين، يهود مواطنين. فلما اجى يوم 10 محرم لقاهم بيصوموا، خير ان شاء الله، قالوا اوه هذا اليوم يوم نجى الله فيه موسى واهلك فرعون، هذا يوم الله عز وجل نجى فيه سيدنا موسى، فهم فرحانين انه هذا اليوم اللي اغرق الله عز وجل فيه فرعون والله نجى فيه موسى. شوف شو قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا أولى بموسى منهم.
موسى تبعنا، موسى نبينا، لأننا نؤمن لا نفرق بين أحد من رسله. أنا أولى بموسى منهم. فصام النبي عليه الصلاة والسلام يوم عشرة وقال لهم شوف إذا بعيش للسنة الجاي راح أصوم كمان تسعة، يعني زيادة في الفرح ومبالغة في إظهار السرور إنه هذا اليوم الله نجى فيه سيدنا موسى عليه السلام. لكن عندي سؤال، لا قال لهم شو دليلك، ولا قال لهم هاتوا الأدلة، ولا قال مين اللي حكى، قال لهم فرحانين بهاليوم عشان الله نجى موسى، طب أنا بفرح معاكم. بقول هذا الكلام لبعض بلاد المسلمين اليوم لما نقول له طلع البدر عليهم، يقول لك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ولد الاثنين، لم يثبت أنه هاجر الاثنين، لم يثبت أنه غنوا له طلع بدر علينا، لم يثبت. طب هو النبي ما حكاش لليهود، إذا النبي صدق اليهود في فرحهم، لأنه العبرة مش باليوم، العبرة بالفرحة. العبرة مش انه فعلا يوم عشرة محرم وايش الاسانيد وايش التقويم الفلكي والتقويم الهجري ولا تقويم ميلادي، وانتوا لا كذابين، انتوا لا صادقين، انتوا بتكذبوا، اذا على الله كذبتوا مش راح معقول ما تكذبوش على موسى. الفكره مش هون، الفكره جماعه فرحانين انه الله نجى موسى عليه السلام، فاحنا اولى بالفرح لانه موسى يدعو الى عباده الله وتوحيده واحنا ندعو الى عباده الله وتوحيده. فقال النبي انا اولى بموسى. احكي الحكي هذا أولادي المسلمين اليوم، احكي الحكي هذا أولادي المسلمين. إذا طلع البدر علي صار لنا 15 قرن من غنيها، بيجيك واحد يقول لك اليوم لم تثبت. حبيبنا ترى هي لا يبنى عليها حكم يعني هي الموضوع لا يبنى عليه لا حلال ولا حرام، الموضوع يثبت فيه فرحة. شوف حق النبي عليه الصلاة والسلام، فيوم عاشورة هو يوم الله تبارك وتعالى أظهر فيه عظمته وسلطانه بأن نجى وليا ونبيا من أوليائه وأنبيائه، وأهلك عدوا من أعدائه. هذا العدو الظالم الغاشم كان يقول أنا ربكم الأعلى، قال له ربنا طب تعالى فرجيك مدام تقول أنا ربكم الأعلى، يلا إذا ربهم الأعلى تنجي حالك. وربنا غرقه في اليم، هو اليم غير عن البحر، أيوة باللغة العربية اليم، اليم يعني الشط يعني حتى ربنا ما يعني ربنا ما غرقهوش في البحر جوا جوا لا لا في اليم. عارف يعني اليم يعني المكان اللي بتدعس عليه ورجلك لسه مبينه، لانه ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبهدله حيا وميتا، فربنا حتى ما دخلوش على البحر جوا عشان يغرق، لا على اليم. اليم يعني عباره عن الشط اللي انت لما تكون ماشي على المي بتكون شايف رجليك، هذا اسمه يم. وال فرعون وربكم الأعلى وأسجدوا لي، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وآخر النهار تغرق بشبر مي، أيوة بشبر مي. فلما النبي عليه الصلاة والسلام فرح بنجاة سيدنا موسى عليه السلام وقال لهم طب تعالوا اللي بيصوم منكم يوم عاشورة أيوة تغفر له سنة، تغفر له سنة، لأنه إحنا أولى بموسى من اللي قالوا إحنا أتباع موسى. شوف ربك سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا الفرح، الفرح في ديننا شريعة، الفرح في ديننا منهج، الفرح في ديننا أسلوب حياة. لا تسمع للي قاعد بس كله أحزان، مش عارف أنا حتى هم الأناشيد الدينية بيجيبوها أحزان ودموع ومش عارف ليش ليش ليش يعني ليش فاهم أنا يعني، وكأن ديننا لا فرح فيه. يعني شوف هسا أحمد الطلاء ولا بهاء الربابع معنا اليوم، ضياء ضياء هسا راح يسمعنا دق دق دق، يعني شغل بتطرب. ليش ليش ربطوا الدين بالحزن والمآسي والمأساة ليش تربطوها؟ النبي يبحث عن لحظة فرح، النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن الفرح في الحياة، وما يجاك واحد

0: فمنجيب هالشغلة الجديدة بنعرضها على الدين. الدين بيقول عنها حرام، شفتم بيحتفلوا بالهلوين، شفتم بيحتفلوا بالبيجامات، شفتم بيحتفلوا مش عارف بعيد الحب، شفتم بيت. بقول لا، الدين ما قال الكلام هذا. طب لو واحد بيعمل يوم للعمال، ولا بيعمل يوم للشجرة، ولا بيعمل يوم للاستقاء، احنا معاك. الدين أوسع من تخيلهم. هذا يوم نجى الله فيه موسى، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا أجمعين. الله يحييكم عبر إثير إذاعة عين على 0784631. معنا اتصال.
1: ألو.
0: يا مرحبا.
1: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك ويسلمك.
1: كيف أمورك؟
0: بخير والله الحمد.
1: ما شاء الله عنك، أنا طبعا من متابعينك.
0: الله يحييك.
1: وأنا اسمي مؤيد حداد من الطائفة المسيحية، من الديانة
0: والنعم
1: المسيحية.
0: والنعم والنعم، الله محييك أخوي أيمن. يا مرحبا. يا مرحبا.
1: يعني ما شاء الله كلامك يعني بشبع الروح، والله يحييك سيدي.
0: الله يحييك، يا مرحبا فيك.
1: أنا حاب أحكي لك شغلة، بس إذا تكرمت علينا.
0: تفضل.
1: أنا مبارح قمت بمبادرة. أنا وأخوي إياد حداد، وجمعنا كمان اليوم شباب، رحنا عشان نعزي بوفاة زيد الديباسي رحمة الله عليه.
0: رحمة الله عليه.
1: والله يرحمه يا رب.
0: هاي
1: مبادرة كانت أنا صاحب هاي الفكرة، وقلنا لازم إنه نروح ونوقف معاهم يعني بهذا المصاب إن شاء الله، والله يجعلها آخر الأحزان، والله يرحمه وإن شاء الله يكون يا رب بالجنة.
0: أول شيء الله يرحمه برحمته، الله يرحمه، وربي سبحانه وتعالى يصبر أهله ويصبر والديه
1: يا رب.
0: والأمر الثاني، أنت مشكور على هالمبادرة، لأنه مثل ما أنه يعني تجمعنا سوا وفرحنا سوا وشاركنا كلنا بالحدث مع بعض، برضو لما تصير في عنا مصيبة، لما تصير في عنا مشكلة، المفروض كمان نكون إيد واحدة. يعني إحنا يد واحد إن شاء الله في السراء والضراء، وإحنا إن شاء الله بظل بلدنا إيد واحدة، مسلمين ومسيحيين وشمال وجنوب وشرق وغرب، إحنا هذا البلد إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يحفظه، ودائما بهمة أهله، ومسلمين ومسيحيين، إحنا كلنا أبناء بلد، وما في عنا فرق في المواطنة. إحنا لا عنا مواطن درجة أولى ولا عنا مواطن درجة ثانية، وما بننسى دائما وأبدا. والله مرة زارني وزير الدرك الإيطالي، وزير الدرك الإيطالي زارني في عمان، وطلعته جولة، أخذته على مكانين. أخذته المكان الأول على الصيفية، في عنا هناك مسجد عباد الرحمن ومقابله كنيسة. قلت له شوف، احنا بعيد الاضحى كلنا بنعيد على بعض. واخذته مشوار ثاني على الفحيص، وشاف اهل الفحيص وكيف مسلمين ومسيحيين، والله تفاجأ. وقال لي احنا بحكولنا غير هيك، انه السمعة انه مضطهدين ومسلم شكل ومسيحي شكل. انا سقت فيه، وزارني وكان معه صحافة واستضفته وشاف بعينه. فلذلك إحنا الحمد لله 40 سنة بقى يد واحدة، وإن شاء الله بلدنا واحد وسيدنا واحد وملكنا واحد، ونظل إحنا كلنا مثال وقدوة ونموذج لهذا التعايش اللي النبي عليه الصلاة والسلام هو أصلا شرعه وجعله أسلوب حياة من لما دخل للمدينة المنورة. الله يحييك وبارك الله فيك على هاي اللفتة وعلى هذا الاتصال. فاصل وراجعين، حياكم الله جميعا.
2: خليكم على السماء، خليكم بالجو وبتسمع.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: من أرض الله.

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة قسطامي وصاحب.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.

0: أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا في إذاعة عين وبرنامج خميس المحبين. إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس ومتواصلين على 078-46-31 معنا اتصال. ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: دكتور محمد نور.
0: الصوت ألو. أيوة سامع.
1: ألو
0: تفضلي يا أختي.
1: أنا أخت إيمان من جرش.
0: دقيقة ضبط الصوت وإن شاء الله ما متأخر عليكي.
1: هلا السلام عليكم.

0: الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
1: الدكتور محمد نور.
0: تفضل يا اختي. اهلا وسهلا.
1: انا الاخت ايمان من جرش.
0: والنعم والله يا مرحبا.
1: بس اذا داخل عليك انك تعطيني رقمك بدي سؤال شخصي بيني وبينك.
0: اهلا وسهلا فيك. خلي تلفونك عندنا وان شاء الله بتواصل معك بعد البرنامج. يا مرحبا فيك. اهلا وسهلا.
1: كان فيك الرقم هات تتواصلوا معي.
0: ايوه خلي معنا. يا مرحبا.

0: جدا جدا.
1: عندنا سؤال بيقول هل يجوز حينما أتصدق أو أحط الملح على الطعام إني أحكي اللهم إني نويت أجر هذا العمل عن روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ شوفي يا أختي, أنت لما بتطبخي في البيت هذا قطعا أجر, لما نطبخ في البيت قطعا أجر, وأجر بإطعام الزوج, إطعام الأولاد, إكرامهم, هذا كله أجر قطعا. عمل المرأة في بيتها قطعا هو أجر, ونفقة الرجل على بيته قطعا هي أجر, هذا إحنا مأجورين عليه. الآن ما دام صار عندي أجر, أنت حرة توهبي لمين؟ توهبي للنبي يا سلام, وبتقولي ثم من جنابيه الشريف إلى روح والدي والدتي يا سلامين, هذا كله إن شاء الله أجر وثواب. ولذلك أنا نصيحة لكل أم تطبخ في بيتها أو زوجة تطبخ في بيتها, أنت حصل لك أجر كبير. لا تتأفف من الطبيخ, لا تتأفف من عمل البيت, ولا تسمعي للكلام اللي قاعد يدور من أجل هدم الأسر, من أجل هدم الأسر بالتعليقات وبالمزحات وبعض البرامج التلفزيونية مع الأسف هدفها تحطيم صورة الأسرة, هدم الأسرة. الزوج الأردني مش عارف شو ماله, الزوج الأردنية مش عارف شو مالها, زوج أردني تطلب مش عارف الطلاق عشان كذا. أنا نفسي بس هذول يعني يا ريت إنه المعلومات التي تنشر بهذه الطريقة يكون هناك تدخل لجهة رسمية مثلا الجرائم الإلكترونية, يقول وين هو هذا الطلاق اللي حصل بسبب كذا, وين هو التقصي, لأنه هذا يسيء لسمعة الدولة, يسيء لسمعة المملكة, يسيء لسمعة البلد, يسيء لسمعة الشعب, يسيء لسمعة الأردنيات, يسيء لسمعة الأردنيين. وين هذا اللي طلق مرته في يوم الزواج لأنها مش عارف إيش عملت, هاي منشور على وسائل التواصل, وين هو هذا, وينه؟ ليش هذه الإساءة للأسر؟ لماذا هدم مؤسسة الزواج؟ لماذا يسمح بالتعليق مشان نضحك ونجيب لايكات من أشخاص فشلة أصلا, هم فاشلين في حياتهم الزوجية ومعروفين لدينا جميعا, أشخاص فاشلين في حياتهم الزوجية وفاشلين في حياتهم المهنية, وفقط هدفهم أنهم يضحكوا الناس على الأسرة الأردنية وسمعتها, عيب. ولذلك كل أخت, كل زوجة, كل أم تطبخ في بيتك, أنت لك عند الله أجر كبير. كل أب ينفق على أولاده, لكم عند الله أجر كبير. هذا الأجر لو نويناه ووهبناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومنقول ثم من جنابي الشريف إلى روح والدي, إلى روح أمواتي, إلى روح فلان, أو على نية الرزق, على نية الوفق, على نية الله ينجح أولاد, إن شاء الله كله حاصل. فلا تبخلوا على أنفسكم في أجر الطعام. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

0: الله يحييك جميعا. معنا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
1: صار في عندي مشكله بسيطه.
0: الله يحييك.
1: لقيت خروف في المنطقه الصحراويه. هلا المشكله انا يعني دورت فيش حدا لا راعي ولا حاجه, والمشكله انا يعني ساكن في شقه, فشو اعمل؟ اذبحه ودندليت على صاحبه اعطيه حقه, ولا اطلقه البريه وريح راسي من الدوشه كلها؟
0: لا لا, هذاك الجمل, هذاك الابل, النبي عليه صلى الله عليه وسلم قال معها خفها ومعها سقاؤها. اما الخروف بتخاف انه يعني ياكل وحش ولا ياكل شيء ضبع ولا كذا, فهذا افضل طريقه انه هذا الخروف بوجهك من هون على اللحام, بسن رقبته وبسلخه وبقطعه على المفاصل وبتسوي هذاك اليوم ان شاء الله منسف مرتب, عرفت كيف؟ ايوه. وبعدين بعدين كما ورد في عند الفقهاء, فاذا ظهر صاحبه يوما من الايام, اذا ظهر صاحبه يوم من الايام فهذيك الساعه بتقول له اللي صار كذا وكذا وكذا وقديش ثمنه بتدفع. لكن انا بنصح قبل ما تذبح افهم اعرف قديش سعره مشان يثبت في ذمتك المبلغ الفلاني. فقول له انا قيمته عند ناس بيعرفوا بالذبائح وقال والله حقه بيطلع هذا 200 دينار, فانت الان يا بدي لك 200 دينار او بتقبل اني انا اكلته. اي نعم
1: مزبوط.
0: الخيار الثاني
1: بتكيش
0: خيار الثاني, خيار ابو المنازف. الخيار الثاني ان تتصدق به, لكن لو تصدقت به ايضا يثبت ثمنه في ذمتك. ففقهاءنا جزاهم الله خير الجزاء ويعني اعطونا ثنتين, يا اما نتصدق به او انك تاكله وتاكله وعلى الجهتين بتدفع ثمنه فيما لو ظهر صاحبه. تمام. وهذا اسمه اللقيطه. الله يحييك. شو اخترت انت, تتصدق ولا بدك تهفعات؟
1: لا بدي اكله.
0: على المكشوف. على المكشوف.
1: يا دكتور دافع دافع, لا خليني اكله.
0: ايوه. انما هو لك او لاخيك او للذئب. لك او لاخيك او للذئب, يعني يا بتاخذه يا بتتصدق فيها لاخيك او للذئب, واذا تركناه راح يروح باكله الذئب. وانتبهوا يا اخو. الله يرضى عليك, بارك الله فيك. ننتبه دائما على موضوع اللقطه. اللقطه يا اخواننا, اللقطه يا اخوان لها احكام في الفقه الاسلامي, لها احكام في الفقه. اللقطه تحتفظ بها وتعرف عليها, تعرف عليها فتره زمنيه. لو ضاعت منك قديش بتدور عليها؟ يعني انا لقيت دينار قديش راح اعرف عليه؟ والله انا لو ضاع مني دينار بدور عليه ساعه زمان, اذا تعرف عليه ساعه. لكن انا ضيعت 1000 دينار, ضيعت 1000 دينار بروح على مركز الشرطة ويمكن أحط إعلان ويمكن كذا. فإذا أيضا لو لقيت أنا 1000 دينار لازم أمشي بنفس الطريقة, أحط بمركز الشرطة, أحتفظ فيه, أعرف عليه مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي, أقول يا أخوان مين فقد مبلغ. فتعامل المبلغ اللقطة كأنك أنت ضيعته فتمشي بنفس الطريقة. تمام. ثم بعد ذلك يتملكه, فإن ظهر صاحبه يوم من الأيام بيقول له أنا اللي لقيت الفلوس وإلك عندي المبلغ الفلاني. الله يتقبل يا رب. يا مرحبا.

0: سؤال بيقول كيف ندير الخلافات الزوجية بحكمة ووعي وكيف نعالج التحديات؟ هو الخلافات الزوجية تدار مبدئيا بالصبر رقم واحد. ليش؟ لأن الشيطان في كل يوم يستعرض جنوده، إبليس حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم يستعرض جنوده. تعال أنت شو سويت؟ قال فما زلت بفلان حتى ترك الصلاة، قل له قم قم قم قم، يوشك أن يرجع إليها. اللي بعده تعال شو سويت أنت اليوم؟ يعني الشيطان إداري بتابع، ياريت يكون في عين المسؤولين يتابعوا مثل ما إبليس بتابع جماعته. ياريت إبليس إداري رقم واحد بتابع، ما فيش عنده ينام، ما فيش عندك سلمتك وظيفة وحط راسي ونام. تعال شو سويت في جرد لأعمالك؟ أنت بتفكر أنت شيطان على الفاضي؟ تعال فرجيني شو اشتغلت. هذا مين كبير الأبالس بسأل الأبالس، تعال شو سويت؟ فبقول له ما زلت بفلان حتى سرق، قل له قم، يوشك أن يتوب يرجع السرقة لصاحبه، قم قم قم قم، أنت ما سويت شيء. اللي بعده تعال أنت شو سويت؟ ما زلت بفلان حتى فعل كذا كذا، قم، هاي أشكال، هاي وظائف، والله ما عارف ليش بيعطيك رواتب. هذا إبليس بيقول لجماعة الله ما أنا عارف ليش بيعطيك رواتب، قم. فبيجي واحد شيطان أزعر ملعون حرسي، تعال شو سويت؟ فيقول له ما زلت بفلان وفلانة عن مرته حتى اختصم، بقول له بس تعال قعد جنبي هون، انت اللي اشتغلت صح، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول له انت تعال قعد جنبي هون، فبقعد جنبه بكرمه غاية الإكرام، يقعد جنب إبليس فبقعد جنبه. ليش؟ لأنه يا إخواني لما الواحد يصير خلاف بينه وبين مرته، لا صلاته بيصليها صح، لا عبادته بيعرف يعبد، لا يومه ماشي مظبوط، بالنهار منكد بالصلاة والله مو واعي شو على شو بيقرا ولا شو بيحكي، لا إله خاطر يشوف أمه، لا إله خاطر يشوف أصحابه، الحياة بتسكر. فإذا إبليس وصل إلى مرحلة من إقفال نوافذ الأمل عليك بالخلاف بينك وبين زوجتك. طب والحل؟ الحل ليس بين الزوجين إلا الصبر. أيوة الصبر. ليس بين الزوجين إلا حسن الظن، ليس بين الزوجين إلا التجاوز. مش كلامي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرك مؤمن مؤمنة لا يبغضها إن ساءه منها خلق أعجبه منها آخر. يا سيدي مش عارفة تطبخ ماشي، بس ما هي لما أمك بتفوت بتستقبل وتحطها راسها. يا سيدي قصرت معك شوي، طب ما أنت شايل أولادك وشايل عيلتك، يعني حط واحد قبال واحدة، هاي المعنى. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سأه منها خلق أعجبه من آخر. ولذلك أنا بقول دائما أبدا الحياة الزوجية مفتاحها الصبر، والصبر مش من جهة، لا الصبر من الجهتين. هي بدها تصبر عليه على مناكته، على مقاراته، على مرات تغير مزاجه، وانت تصبر عليها كمان. يا سيدي قصرت معك هاليوم مشيها. أما إذا كل واحد قاعد للثاني على الدقرة، الحياة الزوجية لا تستمر، الحياة الزوجية تصبح يعني معضلة ومشكلة. هذه نقطة نحطها عجان، خلصنا. لكن أنا كمان بضيف لكم كمان معلومة، وسائل السوشيال ميديا اليوم التي تحفر وتنخر في الأسر، وسائل السوشيال ميديا اليوم التي قاعد تخرب بيوت، وسائل السوشيال ميديا اليوم اللي قاعد بتكبر راس المرأة على جوزها وتحرض الزوج على زوجته، تحرض الزوج على زوجته. صورت المرأة أنها عبارة عن كتلة نكد، كتلة تعقيد، كتلة زعل، كتلة مساءلة، خلت الزوج يشعر أنه مرته عبارة عن ضابط شرطة وعايش معه في البيت، وأنه أصلح عايش في مركز الشرطة. والمرأة صوروا لها الزوج بأنه إنسان عبارة عن نكدي ما بيعجبه العجب ولا الصيام برجب. حفروا هذا بعقول أولادنا وبناتنا، ولذلك ارتفعت نسب الطلاق. ولا تسمعوا لهذول اللي بقولوا عنهم مش مؤثرين، هذول مشهورين على السوشيال ميديا، يعني أبو جهل مشهور بس مش مؤثر، أمية بن خلف مشهور بس مش مؤثر، صار كل يقول لك مؤثرين أردنيين، لا مش مؤثرين، هذول مشهورين. صار هذول بعض المشهورين يحطم بالحياة الأسرية، صوروا أن كل زوج عنده خيانة، وأن كل مرأة عبارة عن نكد، وأنه شو الكلام اللي هو. مع الأسف هذه يعني قمامة إعلام أنا بسميها، أصبحت قمامة الإعلام هي التي تملأ رؤوس أولادنا وبناتنا. قمامة الإعلام هي التي تملأ رؤوس أولادنا وبناتنا، نظرتهم للزواج، نظرتهم للمستقبل، نظرتهم للحياة، نظرتهم لأنفسهم، نظرتهم لإمكانياتهم، قمامة الإعلام. فانظروا هذه القمامة من أي أفواه خرجت مع الأسف، وانظروا إلى تلك الإذاعات أصلا والإعلام والتلفزيونات والتيفيات التي تبث هذه القمامة، فاحذروا منهم لأنها مش ببلاش. وأنا بقول لكم مش ببلاش، والله كله مدفوع حقه. معنا اتصال.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يعطيك العافية دكتور.
0: يا مرحبا،
1: مبارك البرنامج.
0: الله يبارك فيك يا أختي، يسلمك ربي.
1: وبنبارك لإذاعة عين، يعني بصراحة سمعت عنها لما أنت حطيت الإعلان وبدأت انضميت لهم يعني، وما شاء الله عليهم.
0: يا مرحبا فيك،
1: برنامجك بلش معهم. دكتور، بالنسبة لآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، اللي هي من سورة النساء،
0: بدون إن الذين
1: اوكي
0: نعم،
1: هي الفكره يعني هي اكيد لها مناسبه، بس انا مش عارفه اذا بتطبق على الوقت الحالي. يعني برايي، انه رايي متواضع وحبيت يعني تصححني، انه اللي لما يكون في فعلا فئات ضعيفه بمكان معين، وفي ناس الاقوياء، هلا الاقوياء او يعني الظالمين هم اللي بيوجهوا هدول الفئات المستضعفه يأذوا الناس المستقيمين، يعني من وقتنا الحاضر اللي بيتعرض للأذى هو الإنسان المستقيم. فهيك أنا برأيي، يعني هي الفكرة مش إنه هو الناس مثلاً، مش إنه يعني هدول المستضعفين اللي ما بيلاقوا تقدير بمكان بيروحوا لمكان تاني، لا، هم بيكونوا فعلاً فئات دنيا، في يعني في إلهم ناس مسيطرين عليهم، يمكن هم فعلياً ما بيكون إلهم فكر معين، ما إلهم توجه معين، ما إلهم يعني ما إلهم هيك يعني اتجاه معين، فبيستغلوهم انه هم محتاجين لاي شيء، فبيوجهوهم يأذوا الناس التانيين، فهم بيعملوا اعمال، لانه بالاخر ربنا بيقول انه يعني جزاءهم جهنم، فهم بيعملوا اعمال مؤذيه لاطراف تانية.
0: والله يا اختي شوفي، يعني شر الناس من باع دينه بدنيا غيره، فهو بيأذي فلان وعلان عشان ينفع فلان. يعني تخيلي ان هو قاعد ببيع اخرته وببيع ضميره عشان ينفع اللي قال له روح آذيهم. مع الأسف هذا موجود، مع الأسف إنه هذا موجود، والإنسان سيحاسب على عمله. لا تقول أنا عبد مأمور، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله، يعني الطرفين، أعمالهم حسرات عليهم، وشو النتيجة؟ وما هم بخارجين من النار. فلما واحد بيسلط إنسان على إنسان ثالث يؤذيه، وينك من الله عز وجل؟ وينك من قوة ربنا سبحانه وتعالى؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما خسف، وإحنا اليوم ذكرى عاشورة، السؤال: هل أغرق الله عز وجل فرعون وحده اللي قال أنا ربكم الأعلى، ولا أغرق معه ملأه الذين كان يستخدمهم لإيذاء الآخرين؟ فالعذاب ما بينزل فقط على الظالم، على أعوان الظالم، على اللي أيد هذا الظالم، على اللي ناصر وساعد هذا الظالم. فالمشكلة عند الله عز وجل، والإشكال عند الله، والمصيبة عند الله لا تقع على الظالم وحده، بل تقع على من عاون الظالم، على أعوان الظلمة. فلما أكون أنا في مؤسسة ولا في دائر ولا في وزارة ولا في أي مكان، تمام، وأسلط بعض هؤلاء ضعاف النفوس على فلان، آذوه، على فلان طفشوه، على فلان اعملوا فيه كذا وكذا، هذا وين جزاته عند الله تبارك وتعالى؟ كلاهما ظالم. ومثله أيضا عندما إنسان ينحط عنده صلاحيات ويبدأ يشوه صورة فلان عند مديره، أو صورة فلان عند وزيره، يشوه صورته لأنه يجد فيه إنه هذا منافس له، ويجد فيه إنه هذا الإنسان لو كان في منصب أو كان في مكان راح يتفوق عليه، فببدأ أشوه سمعته وأشوه صورته وأحكي عليه وإلى آخره، بحيث إنه يعني أقصيه. طيب خلاص تحمل عند الله عز وجل نشوف يوم القيامة. احنا مشكلة كبيرة هاي. المستعان بالله، الله يرحمنا برحمته. إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس وخميس المحبين عبر أثير إذاعة عين على 0784631 فاصل ورجع.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا الجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: هي يا أردني.
4: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
5: احنا معك على طول.
6: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.

0: الله مخرج اليوم دماغه عالية ما شاء الله عليك أبو الربابعة ما شاء الله عليك ضياء الله يحييك إذاعة عين وبرنامج خميس المحبين على 0784631 فيا مرحبا بكم جميع معنا اتصال
1: ألو يعطيك العافية السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله
1: شيخ
0: يا مرحبا
1: لك هذا البرنامج الرائع
0: الله يحييك
1: ومبارك لك للانضمام إلى الإذاعة الراكزة المحبة من قبل الناس اللي دائما راكزين بقول بحبوا هاي الإذاعة وإنت إنسان بالمكان المناسب مش أنا بقيمك والله من محبة الناس لك يا دكتور
0: الله يحبك ويبارك فيك
1: حبيت أنا أبارك لك أنا أحمد الدلبي يحدحي معك حبيت أبارك
0: والله
1: لك
0: والله والنعم الله يحييك
1: الله يكرمك يا دكتور فحبيت أبارك لك وإن شاء الله أنه الله يزيك الخير بكل معلومة بتعطينا إياها وفقط مش أكثر ما عندي سؤال غير المباركة لك بهذا
0: مشكور مشكور مشكور الله يرضى عليك أهلا وسهلا فيك شرفت نورت يا مرحبا يا مرحبا عليكم السلام ورحمة الله

الله يحييكم جميعا، وبرحب بكل من انضم إلينا عبر أثير الإذاعة وعبر صفحتنا على الفيسبوك. وعندنا سؤال بيقول: هل يحرم على المرأة أن تصبغ بالأسود؟ لا، لا يحرم على المرأة تصبغ بالأسود، ما في حرم على المرأة تصبغ بالأسود. هو النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بتغيير الشيب، وبالنسبة للرجال قال واتقوا السواد، واتقوا السواد مش من باب الحرمة، لا من باب الكراهة. لكن المرأة لو صبغت طبعا في بيتها، المقصود كله هذا طبعا المرأة لما تطلع برا مفروغ منه موضوع الحجاب. دكتور بدنا منك كلمة إلى المنتخب، والله على العين وعلى الرأس. أول شيء إحنا بنوجه كلمة لمنتخبنا الأردن، الله يقويهم ويعطيهم العافية وأبدعوا، ووصولهم إلى الولايات المتحدة ولعبهم في النهائيات، والله هذا شيء يعني أفرحنا جميعا. أنا مش بوجه رسالة للمنتخب، لا، لأنه هو المنتخب داخل وهدفه يفوز طبعا، أو على الأقل يلعب لعبة كويس، ما عندوش كلام. لكن أنا بوجه كلمة للمشجعين، بعض الناس يعني إن حصل الفوز أيد وعيش ووصل للسماء، وإن ما كان حظ حليفهم يبدأ بالشتم والسباب. لا لا، إحنا مجرد إنه منتخبنا وعلمنا وصل لأمريكا وصارت الاحتفالية وشفنا طريقة التشجيع وشماغنا وشعبنا وناس وصل هناك، وهذا اللي مدور عليه. بالنهاية هي لعبة، بالنهاية هي لعبة، لكن إنه فريقنا ومنتخبنا وعلمنا وناسنا وصل هناك، لا يطلب منه اليوم، أنت ما بتقدر تطلب من فريقك والله يجيب لي كأس العالم. الشباب لعب طيب، والحارس كمان يزيد أبو ليلى ما قصر، ما في واحد داخل يلعب كرة القدم وهو حاب يخسر. بس ما أنت بتشوف هي أصلا يعني بسموها الساحرة المستديرة، بآخر ثانيتين بدخل جول ولا بآخر ثانيتين بتتغير النتائج. لكن هذا الضغط اللي إحنا مرات بنولده على شبابنا، والضغط النفسي اللي بنولده على اللعيبة، يعني صار هو مش هدفه يفوز، وهدفه يستر حاله معك، لا مش هيك الشغل. النقطة الثانية إنه التجمعات اللي قاعدة بتصير في المدرج الروماني أو في البتراء ولا في جرش، والله شيء رائع. هو هذا قاعد يعطي صورة للعالم عن إيجابية شعبنا، عن تكاتفهم، عن تلاحمهم. ما نستمع للي قاعد ببث كلام من هون ومن هون، كلام سيء من هون ومن هون، بالعكس هذا الكلام يجب أن يهدر، يجب أن يهدر. والبعدين أنا كمان يعني كيف خرجوا إلى الملاعب ولم يخرجوا لصلاة الفجر؟ حبيبنا اللي بيصلي راح يصلي، اللي بيصلي مش راح يضيع الصلاة، فلا نقعد نقارن إحنا كرة القدم بصلاة الفجر. اللي بيصلي أكيد صلى، وكما أنكم تخرجون لكرة القدم فلماذا لا تخرجون إلى صلاة الفجر؟ هيك صارت الناس تصلي، واللي انت عقدت على الناس عيشتهم. الله يهدي الجميع، والناس الحمد لله صلاتها غالية عليها، وأكيد في ناس صلت الفجر، واللي ما صلى ربي سبحانه وتعالى يتوب علينا عليه. بس هاي الخلط الديني مع الدنيا وبهالطريقة هاي مش حلو على فكرة، مش حلو. وهي النصيحة لوجه الله، لما تكون ابنك قاعد يلعب على العباد لا تجبره الآن قوم واتركه صلي، بصير يكره الصلاة لأنه قاعد بيلعب، خذها معه شوي شوي. فخلط الأوراق مع بعض لا مش حلو. فإحنا مرة ثانية نقول منتخبنا الله يعطيهم العافية، وإن شاء الله يرجعون سالمين وغانمين، ومهما حققوا من نتائج فإحنا قبلانين وراضين، لأنه مجرد وصولكم لهناك وعلمنا وناسنا وشماغنا وأناشيدنا وأهازيجنا وصلت لهناك، هذا شيء رائع. هذا واحد. رقم اثنين، المشجعين لا نشكل ضغط على لعيبتنا، بالعكس الله يعطيهم العافية ونشكرهم، ولما يحدد موعد رجعتهم بالسلامة لازم كلنا نطلع نستقبلهم في المطار، وتصير لهم عندنا زفة، هذا شيء مؤكد إن شاء الله. لفتة حلوة جميلة، غرفة الغيارات اللي تركوها المنتخب الأردني نظيفة ومرتبة، وأنا شفتهم بعيوني على السوشيال ميديا، الجمهور الأردني لما قام نظف الملعب وراء، نظف المقاعد. طب شو بدك أحلى من هيك؟
هذا كله مؤشر حلو. ننسى كل هذا وليش دخل فيكو جول يا سيدي؟ ودخل فينا جول يعني. شو اللي صار يعني؟ من 48 فريق أكيد هو فريق واحد راح يفوز، فما نكون إحنا بهاي الطريقة من التحسس. ربي سبحانه وتعالى يجمع شملنا على ما يحب ويرضى، ويجعل أيامنا كلها خير ورحمة وبركة. قولوا اللهم آمين. وإحنا دائما أبدا نقول خميس المحبين عبر إذا أذاعت وقناة عين، إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس، مجموعين دائما أبدا على حب النبي عليه الصلاة والسلام. وبذكركم أن ليلة الجمعة يوم الجمعة من أبرك الأيام للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لي أنا بصلي على النبي أقلها 300 مرة حتى لا يكتب الإنسان مع الغافلين. وبنصحكم أيضا بهذه النصيحة، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما من مسلم يصلي علي ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا رد الله علي روحي حتى أسمعه فأصلي عليه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة التعليم العالي تعلن دمج قبول أبناء العاملين بوزارة الصحة في نظام القبول الموحد. الناطق باسم الداخلية الفلسطينية يقول للمملكة إنه يتم العمل مع الأردن على مسارات لتسهيل إجراءات السفر عبر جسر الملك حسين. شهدان جراء غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في جنوب لبنان. مصابون بجراح خطيرة جراء غارة إسرائيلية على مارة في حي النصر غربي مدينة غزة وفق مراسل المملكة. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن الولايات المتحدة تدعي كذباً أن أصول إيران التي سيتم رفع التجميد عنها ستشتري منتجات زراعية منهم.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
3: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ومرحبا ويا أهلا وسهلا بكل حبايبنا ومستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. بدأنا معاكم مشوارنا عبر إذاعة عين اف امها. الصوت شوي اليوم أحسن، يعني مش أحسن إشي لكن شوي اليوم الصوت أحسن والأمور تمام. إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تكون كل أموركم 100%. بدأنا معاكم أكيد مشوارنا الخميسي الفخم المرتب، وخلص بدنا نوقف زعل، بدنا نوقف انتقاد وخسارة وكذا، ويعني نحكي بكأس العالم لكن باستمتاع وبعيدا عن شو راح يصير مع المنتخب مع الأرجنتين وبعيدا عن هاي كل الأشياء، ونطمن عليكم ونسأل عنكم ونعمل حلقة خميس عن جد تكون حلقة هيك شوي يعني ها بترفع المعنويات وبتغير الجو. ما تنسوا حبايبنا أكيد بتقدروا أنكم تتابعونا يعني على ترددنا اللي هو 98.3 بعمان وأيضا إربد ومحافظات الشمال على نفس التردد، وبتقدروا أنكم تشوفونا من كل المحافظات ومن كل أنحاء العالم على الموبايل أبليكيشن تبعنا والتطبيق الخاص بإذاعة عين اف ام اللي هو راديو عين جوردن أو راديو عين اف ام على الأبليكيشن. بتقدروا أنكم تسمعونا أو تشاهدونا على الهواء مباشرة يعني عبر شاشة الموبايل وأيضا عبر شاشات الريسيفرز الموجودة عندكم باقات أو أغلب الباقات فيها إذاعة عين اف ام. فتحياتنا لكل اللي عم بسمعنا واللي راح يبلش كمان شوي يشوفنا، ويعني الله يعطيهم العافية شبابنا. أخونا معتز أبو صالح الله يعطيك العافية، أبو خالد يعطيك العافية، وبرضه كمان أبو الحواري عم بزبطوا بالكاميرات وبزبطوا بهاي الأشياء كلها. راح نكون معاكم خلال إن شاء الله ثواني على الهواء مباشرة يعني بالبث المباشر بالفيديو. أكيد منوجه تحية للحبيب والرائع ضياء الرب مالي ضياء، شو الضياع اللي احنا فيه؟ ضياء الربابعة اهلا وسهلا، واخونا ابو عجيلات كمان تحياتنا لك، الله يسعد مساكم جميعا. يا هلا ويا مرحبا مني ومن فريق اذاعة عين اف ام وفريق البرنامج، بنوجه لكم احلى تحية ونقول لكم اسعد الله خميسكم بكل الخير والاشياء الكويسة والمرتبة.

خلينا هيك نبلش معاكم ونطمن عليكم، نطلع شوي من أجواء الرياضة. لكن بدي أحكي شغلة مهمة بس قبل ما يعني أبلش رسائلكم اللطيفة والحلوة. كل ما يشاع عن أنه إذا المنتخب فاز على الأرجنتين ولا النمسا خسرت من الجزائر ولا الجزائر خسرت من النمسا ولا مش عارف الأوروغواي شو صار فيها، إحنا في أمل أنه نطلع. إحنا يا صديق العزيز إحنا يا صديق العزيز رسمياً موجودين بقوائم المنتخبات الخارج من البطولة بفيفا وعلى موقع فيفا الرسمي. ما في أي نوع من أنواع الأمل. لو منفوز على الأرجنتين 10-0 ومنعلق ميسي على زاوية المرمى ميدالية ما رح نتأهل. فقط اللي إحنا بدنا إياه أداء يكون كويس وجيد لمنتخبنا، ويعني ما نخسر بخسارة كبيرة ونقدم أداء بطولي أمام الأرجنتين ويخلف عليهم والله يعطيهم العافية ويرجعوا لنا على البلد ونبلش نركز بآسيا وبطولة آسيا القادمة عنا، وإن شاء الله أمورنا بتكون تمام ونكمل على مشروع المنتخب ونطور من هذا المنتخب أكثر وأكثر وأكثر، لأنه في آمال اليوم وصلنا للعالمية بهذا المنتخب ورفعنا اسم الأردن. أما غيره إنه راح نتأهل، ما في ولا أي أمل نتأهل. قلت لك لو منفوز 10-0 على الأرجنتين. يعطيكم العافية.

أخونا طارق العقيري طبقوا لي لو فوزنا 11-0 على الأرجنتين. ما أقول لك لو علقنا ميسي ميدالية على زاوية المرمى ما راح انتهى يا زلمة. شو ظل ما في مجال خلص سيدي روحت. تعرف احنا يعني احنا لو عندنا امل 1% يعني كان لقيت اللي راح يصير يوم الاحد نفس اللي راح يصير او نفس اللي صار يعني بالمرتين اللي قبالهم, مع انه ما زال على فكره لسه راح يكون يعني ما في الى الان الغاء لاي نوع من انواع الشاشات هاي موجوده للمواطنين عشان يحضروا المباراه بيعني المدرج الروماني بالاماكن الاثريه, منها برضو كمان تسويق للاردن ويعني شيء بدهم يستغلوه كماركتينج. اليوم اتوقع راح تكون خلص يعني المباراه ما يعني ان شاء الله يكون في حضور جماهيري كويس, لكن الحضور الجماهيري يمكن يكون يعني بسيط. الناس اللي بتحب المنتخب جد وحابة تحضر حتيجي, ما راح يكون يعني نفسيات الناس يمكن ما راح تكون زي أول إنها ترجع تطلع وتحضر المباراة وإلى آخره. فيعني بس الله يجيب اللي فيه الخير, نقدم أداء كويس ويعطيكم العافية. قل لي أنا مكتفي ضياء, بقول لي أنا حاسس إنه حنفوز على الأرجنتين, ليش لا يا رب نتعادل يا سيدي. أنت التعادل لحاله بتنزل تحتفل عليه يا زلمة, فاهم؟ ميسي لا ميسي يعني ميسي عدى كريستيانو. كنا نقول أنا مش من معجبين كريستيانو, أنا من مدرسة ميسي في الكرة ولست من مدرسة كريستيانو رونالدو. ما وهذا لا يعني إنه كريستيانو رونالدو مش نجم, هداف ونجم وملتزم, وأقول لك يعني أيقونة يعني تاريخي لن يتكرر, مهاجم فذ عليه ارتقاءات وعليه شوتات يعني وسرعة يعني CR7 ما في سمى CR7 يعني هذا اختصار تقول سيارة وماشي سيارة سوبر كار يعني. لكن بالمراوغات وبالمهارات الفردية يعني أنا ما بستمتع مع كريستيانو رونالدو, بستمتع أكثر مع ميسي. بحب الذكاء, بحب كيف هو ذكي في الملعب, كيف بيرقص الطابة, كيف بلغتنا العامية بحروث يعني كيف بيسجل جول. ففي أشياء صراحة يعني بميسي بتذهلك أكثر من كريستيانو رونالدو. لكن برضو بترجع للأزواج, في ناس ميسي ما بستمتعوا فيه يعني بقول لك أنا ميسي لعيب وكذا بس ما بستمتع, أنا بستمتع بس أشوف كريستيانو. هيك أزواج الناس بالكرة, في ناس بتقول لك لا أنا كريستيانو ما بيمتعني, أنا نفسي كريستيانو أهدافه حلوة وأهدافه إنه أوف يا زلمة التبيري يا زلمة. بس ميسي اللي انه بتصفن هيك يعني عادي تفوت على اليوتيوب تعيد هدف لميسي 500,000 مرة يعني انت فاهم, في له اهداف يزن بوكل 6 دفاع يعني 1-2-3-4-5 وقول يعني ميسي وهو ميسي. انا من معجبينه من محبينه, ويعني انا برشلوني من قبل ما يكون ميسي موجود بالفريق, ما بحب برشلونة عشان ميسي, انا حبيت برشلونة صراحة عشان رونالدينيو. يعني رونالدينيو هو من جعلني مغرم بهذا الـ النادي. فها هاي قاعد بحط لي فيديوهات لميسي قاعد ضياء. اسمع تفضل. كيف رآها كيف يا زلمة, هون الذكاء, هون في اشي موجود بمخه بدماغه مش موجود عند اي لاعب في العالم, وهذا حكي علمي. يعني اليوم انا ما عم بمدح ميسي, ان شاء الله يا رب يعني ما يخلوه يوصل بعد الوسط. انت علي كيف, اكيد انا مع منتخبي بس اليوم كمان تناقزي يا زلمة انت يعني يعني اكون معكم صريح ناقز يا زلمة لا ناقز من خسارة تكون مؤلمة يعني. بس لا ان شاء الله الشباب قدها يا رب, يا رب ان شاء الله الشباب قدها وتكون الامور كلياتها 100%. ابو الجتاوي حاس ميسي ابن خالدك بتمدح فيه. والله يا ابو البلاونة شوف اقول لك شغلة يا اخوي رأفت, بصراحة على كمية الامتاع اللي متعنا اياها خلال يمكن قد ايه صلوا بيلعب 15 سنة الماضية تقريبا, وايام عز التيكي تاكا مع يعني بيب غوارديولا وعز برشلونة ومتعة برشلونة ما حدا بيقدر ينكر, حتى المدريدية نفسهم ما بيقدر ينكروا انه في حقبة كان برشلونة ممتع لمرحلة مش طبيعية. يعني التيكي تاكا واللعب وتحريك الطابات والام اس ان ميسي سواريز ونيمار ويعني وميسي وسواريز وقبل تشافي انيستا بويول, لازم في مدافع بيجي زي بويول مثلا بيبي انا ولا بطيقه يعني انا شكله مستفز ما بحبك, بس مثلا بيول تشافي انيستا
يعني انيستا يا زلمه، انيستا كان بالوسط الرسام يا زلمه، كانوا يسموه الرسام يا زلمه، عز برشلونه. برشلونه حلو عم بيعملوا اداء حلو ماشي وبجننوا فريق ما زال قوي والامور تمام. مين كان ذكرني بال فالديز؟ ايوه يا بي يا بي يا بي حارس فالديز، صح صح صح، هاي الحقبة القوية. هلا أنا واعي واعي لسه على القبل، واعي أيام برضو كمان روبرتو كارلوس وزيدان بمدريد، وواعي على هاي الحقبة كثير منيح يعني. فيلا يا رب إن شاء الله قدام الأرجنتين يعني بنعمل إشي كويس وتكون الأمور تمام ونعمل أداء جيد يرجع ينحكى عنا كفريق، وجد ما نطلع بفضيحة زي ما زي تونس وقطر وغيره، نطلع يعني بأداء يكون إنه هذا المنتخب جيد، لكن للأسف عنده أخطاء لو اداركها كانت فرصته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي عالأردن شهادة.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: انمع سنابس
1: الان بلا بعص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة. من أرض الخ...

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

سهلا فيكم عن جديد حبايب القلب، يعني مستمعينا الأعزاء. في شو هذا جروب عاملينه اسمه مجموعة ايش؟ مش فاهمين شو الجروب هذا، مش فاهمين شو جروب ايش؟ مش فاهمين. لا والله اطلع منه يا زلمة، شو اخليها.

0: اسمع هاي رساله
1: اسامه. والله العظيم الله يذكر العافيه ويمسيك بالخير
0: وتجميع الشباب. هلا سيدي
1: اسامه. والله ما بدنا ننسى الفعاليات اللي عماله بسويها الجمهور الاردني في امريكا، قاعدين بيتركوا بصمه كثيره
0: والله شيء حلو
1: بالنسبه للمنتخب الاردني والشعب الاردني، والامور اللي عمالنا بنشوفها من الشباب صناع المحتوى، وبخص بالذكر
0: صحيح
1: النشمي محمود النشمي وجماعة الماس بلدي الله يجزيهم بالخير.
0: نعم
1: الشباب والله مهم مقصرين، اقسم بالله انهم حيتان، والاشياء اللي عمالهم بيعملوها، وخاصه هذا مطلق اللي جنسوه امريكا اللي جنسوه اردن، انه فعليا شيء فخم جدا جدا جدا.
0: هكروه يا سلام يا
1: الله الشباب ان شاء الله هذا راح يكون استثمار سياحي عظيم للاردن.
0: والله والله صراحه شوفوا انتم يعني هم قد ايه يعني زي ما بيقولوها عم بيعملوا وعم بتعبوا وعم بيكسبوا. في ناس بتقول انه هم عندهم يعني خلينا نحكي شباب غماس انه عندهم محل وبروجوا له، حقهم سيدي طالما هم عم بيخدموا البلد وبيخدموا الغايه اللي تبعتهم انهم يخدموا البلد ويعملوا تسويق لانفسهم، فهذا مش عيب ومش غلط. اليوم عم بيعملوا اشياء مشرفه، عم بيعملوا اشياء تكون كويسه، وعم بيعكسوا صوره كلهم بغض النظر يعني مين هم من الشباب، شوابكي محمود النشمي شباب غماس بلدي كلهم على الصعيد الشخصي اصدقاء الشباب الله يعطيهم العافيه، وعم بيعملوا شيء جدا خرافي. وصدقا احنا الاردنيين مكتسحين السوشيال ميديا باحداث المونديال، عن جد مكتسحين السوشيال ميديا، يعني بنشوف المصريين بيعملوا شغلات الجزائريين كذا، لكن التركيز الاعلامي قاعد بيكون وصناعه المحتوى والاشياء اللي عم تطلع كلها عم تطلع بتخص المنتخب، لانه احنا قويين بصناعه المحتوى وعلى مستوى خلينا نحكي يعني صناعه المحتوى في العالم العربي احنا من اقوى الناس، مع انه عدد السكان عندنا قليل، لكن الحمد لله رب العالمين بلد 11 مليون مشهور، كل واحد بتحكي معه بقول لك بتعرفش مين انا. انا اسمع ما بجلطني ما بجلطني الا اللي بدك مثلا تعمل معاه مقابله، بدك ترن عليه، بدك تعمل معاه اي شيء، فانت بترن على الرقم بيطلع لك واحد مش هو، بيقول لك بتقول له يعطيك العافيه والله احنا 1 2 3 4، ممكن يرد عليك هو يقول لك تمام، بس اسمع بالله رن على مدير اعمالي بس يا زلمه بس يا زلمه بس بس يا زلمه، مدراء شركات كبيره في الاردن ما عندهم مدير اعمالي يا زلمه، ورواتبهم بعشرات الاف حل عنا يا زلمه، هذا الله قلبك يحكي مع مدير اعمالي، اي اعمال يا زلمه جد اي اعمال، بدي اعرف انا شو هي الاعمال اللي انت حط لها مدير عشان تعمل لحالك جو، يعني لما في حدا بده يحكي معك مثلا بموضوع او بإشي خلاص يا زلمه خلاص مدير اعمالي قال. هاي الكلمه مستفزه، يعني هلا مدير اعماله بكون هو عباره عن اكاونت مانجر بشركه سوشيال ميديا هي ماسكه شغله، بس هو بيعمل لك جو انه مدير اعمال، يعني مثلا انا بتعامل مع اكثر من سوشيال ميديا شركه سوشيال ميديا بنشتغل معاهم بيجيبونا عن طريقهم شغل، بيكون في 4-5 موظفين اسمهم اكاونت مانجرز، والله انا مثلا الاكاونت مانجر تبع جيتاوي مثلا اسمه فلان الفلاني، فانا لما حدا يرن علي بقول له والله انا موجود مع شركه وهي الرقم هذا بتقدر ترن عليه على الشركه، وهم بيرتبوا لك الموضوع بيرتبوا لك كل شيء، اما اقول له بالله هاي مدير اعمالي يعني مش عارف بحس فيها فوقيه، والله بحس فيها فوق شو مدير اعمالي، خلاص قول انه انا بشتغل مع شركه وهي رقم الشركه، تفضلوا بتقدروا تحكوا مع الشركه وترتبوا معاها وارجعوا احكوا معاي، بضل في تواصل شخصي مباشر بيني وبين الشخص او بيني وبين اي حدا انا بدي اشتغل معاه، لانه اساس الشغل هذا دائما العلاقات الحلوه انك يكون في تواصل ومعرفه مباشره، اما هذا المبعيد مبعيد انا مدير اعمالي برتب لي كل شيء. هل عنا يا زلمه لو حتى تعبالي ان شاء الله هاي ابو عجرم ابو عجرم يا ابو عجرم والله يا ابو عجرم هذا انت من زمان تبعت مشاركات وانا بقرا شو في بعدين 2:51 ايش ابو عجرم هاي شكلها بهدله يا زلمه، الفويس نوت اللي بعتها اطول من الاغنيه اللي على الهوا خلاص نتصالح انا وياك على التليفون هسه، هاي كلها عتب حاسه انا والله حاسه كلها عتب يا ابو عجرم

0: حياتنا لأخونا أبو عجرم اللي بعث لنا فويس نوت خارج الموضوع. أتأكد بس هي لها علاقة في البهدلة في بهدلة ولا
1: سامع. يعطيك العافية حبيب.
0: هلا هلا.
1: ترى أنا من أول المباريات ما عدلت المنتخب بالمر
0: أبدا.
1: بس أنا ودي أسولف دفش المر.
0: فش.
1: إذا ما فشيت مر يا سامع.
0: فش.
1: أنجلت.
0: لا بعيد الشر عنك.
1: صلي على
0: النبي. الله بصلي على سيدنا محمد.
1: في مدرب بطلع بصرح. بقول. والله احنا خسرنا من الضربات الثابته. طب يا زلمه هذا التصريح بدينك
0: طبعا.
1: يعني انا مش فاهم. بعدين انا الجيل اللي بيلعب بيه المنتخب انا ما في عليه عتب.
0: صح
1: والله يا اسامه ما عليه عتب. انا بحمل الخساره لجمال السلامي وللجهاز الفني. غير هيك انسى موضوع خيوه يا زلمه. يزن انعماد غايب مصاب الله يشفيه. تمام يا زلمه. انا سيسه ما بطيقه. انا بقول لك سيسه ما بطيقه. بس على اللعب تبعه ما في اثنين بيختلفوا بيه يا زلمه. انت ودك سيسه.
0: صح.
1: انت سيسه ودك اياه يا زلمه. سيسه بتحمل ضغط. صح. احنا كل اصلا كل هجماتنا من العمق يا أسامة. يا زلمة أنا مش محلل رياضي ولا إشي. بس أنا تبعت صار لي 20 سنة بحضر مباريات. يا زلمة مش هيك. طب يا زلمة جبت رجائي. يا زلمة أنا
0: نزلو.
1: أنا مش عارف شو متهيئ له.
0: نزلو.
1: يا زلمة
0: يا زلمة جاد عندك مني. عندك رجائي عايد وعندك صيصة لوين مخليهم لمباراة الأرجنتين يعني.
1: وأخلاقه عالية ومحنا ما عندنا مشكلة بأخلاقه ولا من وين هو ولا ولا ولا. يا زلمة أنا عندي مشكلة بالأداء الفني تبعه يا ابن حلال.
0: لا يعني شوف كابتن جمال السلامي كل احترام له خلوق وإنسان محترم وكذا احنا بنحترمه. وبالعكس انا قابلته على الصعيد الشخصي كابتن جمال رائع جدا. لكن هذا لا يعفي من انه الناس تنتقد الأداء. يعني هذا بالنهاية الانتقاد شيء والمسألة الشخصية شيء آخر. بظل الاحترام موجود. احترامنا لكل نشامة منتخبنا لجهود كابتن جمال السلامي معانا. وصلنا لكأس العالم ويعني كان في جهود جدا رائعة معنا. كل احترامنا شخصه أكيد لا شك.
1: صيصة عندك بهاء فيصل عندك رجاي يا زلمة رجاي عندك صبرة يا زلمة مصاب يا زلمة بجيب صيصة بجيب رجائي يا زلمة. يا زلمة مش هيك يا أسامة. والله عمرها السالفة ما كانت هيك يا زلمة. اسمع هذا الجيل اصلا هو اللي وصل المنتخب يعني للي احنا بيه الان يا زلمه. يا زلمه انا ما بعتب عليهم. انا بعتب على جمال السلامي. بعدين يا زلمه انت جمال السلامي مدرب المغرب من نفس بلده من نفس المدرسه اللي كانوا بيها.
0: صح.
1: ومن نفس المحطه الكرويه اللي كانوا بيها.
0: صح.
1: هيو موصل المغرب يا زلمه لدلوين يا ابن حلال. يزم مش هيك. يزم انت يزم بتنزل لي شرارة الدقيقة 84. يزم امتى بدي اخذ عجو المباراة بعد 90. يزم مش هيك الحياة يزم.
0: بالوقت البضائع
1: انه قهرني يزم. انه قهرني. انا ما علقت بولا اشي.
0: هاي فشت غل متأخرة.
1: قصتنا كانت احلى منها ما في. بس خلص.
0: والله قصتنا كانت حلوة. لا سيدي بتضل قصتنا حلوة. وان شاء الله بنضل بنعمل قصص حلوة وبنعمل انجازات. الانجازات ما بتوقف. الانجازات موجودة على كل الاصعدة. ويا رب بنرجع بنفرح وبننبسط بآسيا. بعدين آسيا مفروض يكون بالسعودية. فيعني لازم نترافق مع بعض هيك على السعودية. تعملوا رحلة مع بعض يا اخوان. بحكي جد بشهر واحد هيك بالشتاء نعمل رحلة اسمها رحلة الى السعودية مع النشامة مع اذاعة عين وبرنامج روحت. تخيل ما اطول اسم الرحلة. اسم الرحلة اطول من نفس الرحلة. والله لكم مصلحة. منتم حالنا بشهر واحد معلم. منلملنا باص ومنحط عليه استكرات عين اف ام. ويعني منلملنا لم من المستمعين ونعملنا معلم هيك باص. يعني بنعمل سحب ومنطلع لنا باص. شو رأيكم؟ سهلة سهلة سهلة الأمور. نترافق مع بعض على السعودية. يلا نطلع مع بعض على فاصل حبايب القلب ونرجع نستكمل معاكم. خليكم معنا.
2: على أربع روحات مع جداوي روحات
3: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

اهلا وسهلا فيكم عن جديد حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره بحلقه جديده من برنامجنا، برنامج روحت. يا حي الله بالجميع. كيفك ابو الجتاوي اليوم؟ طالع مع الحج والحجه وخليتهم يسمعوك لاول مره، تحيه لوالدي هاشم حبايبي ابو عامر، تحياتنا لك ولاله صديقي، ويا اهلا وسهلا فيك وفيه.

0: بدي أحكي لكم شغلة مهمة لكل عشاق السيارات وأيضا عشاق سيارات BYD واللي عندهم يعني عن جد فضول. كثير ناس بيقولوا لي عندنا فضول نجرب ونشوف السيارات الجديدة والموديلات الحديثة بالمواصفات الأوروبية اللي موجودة عند وكيل يعني BYD الرسمي بالأردن, مجموعة بسطامي وصاحب يعني تحياتنا لهم. وبدنا نحكي شغلة إنه يعني مجموعة بسطامي وصاحب مشاركين بأكبر مهرجان تجربة للسيارات في الأردن. في مهرجان اسمه مهرجان تجربة السيارات يا جماعة, راح يكون في البزنس بارك في مجمع الملك حسين للأعمال, وطبعا هذا راح يكون يوم الجمعة والسبت يعني بكرة وبعد بكرة من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 10 المساء. في راح يكون خلال هذا المهرجان خصومات حصرية على سيارات BYD بس لزوار المهرجان بكرة وبعده, وبرضه كمان لتعرفوا أكثر عن هذا المهرجان, وإذا بتقدروا برضه كمان تجربوا سيارات BYD وتتعرفوا على العديد من الموديلات اللي راح تكون موجودة بهذا المهرجان. BYD مشاركة ومجموعة بسطامي وصاحب مشاركة, ومنا بننسى أنهم كمان وكلاء سيارات نيسان وإنفينيتي وبرضه دينزا اللي هي علامة يعني مندرجة تحت علامة كبيرة اسمها BYD. إذا بتكم تعرفوا تفاصيل أكثر عن هذا المهرجان يا جماعة بتقدروا ترنوا عليهم على هذا الرقم 06-55-32-45-6, هذا هو رقمهم, وزوروا صفحاتهم على الإنستغرام والفيسبوك عشان تعرفوا أكثر. BYD جوردن, وبدنا نتذكر نحكي دائما BYD build your dreams, ابني أحلامك. روحوا شوفوا BYD, استفيدوا من الخصومات الحصرية لزوار المهرجان. يعني في عنا يومين راح يكون في خصومات حصرية على أسعار السيارات اللي ممكن تاخدوها من BYD ومن وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب. الله يعطيهم العافية. يلا خلينا نرجع ونكمل معاكم هون رسائلكم. نسمع هاي الرسالة وينها هاي.
1: الله يمسيك بالخير يا معلم أسامة. والله يا أسامة بصراحة بدي أكون واضح معاك بدون زعل.
0: تفضل.
1: تسح السوشيال ميديا اللي هو واحد بس, أسامة الجيتار.
0: أنا
1: مشي معك غالي على قلبي سيدي.
0: الله يسعد قلبك. احنا بدنا ناخد حصتنا وحصة غيرنا, كلنا إلنا حصة, وأنا بآمن إنه زي يعني تقدر تشبه الموضوع بالكيكة. هاي الكيكة كبيرة, فبقدر الكل يبدع, بقدر الكل يقدم اللي عليه, وإحنا بنقدم اللي علينا والحمد لله رب العالمين. الأمور 100%, وإن شاء الله نقدر إنه نمثل يعني الأردن ونمثل هويتنا ونعكس صورتنا الحلوة. أنا بتمنى شخصيا إن شاء الله بمحافل قادمة وبأيام قادمة. كنت حاب إني أطلع أمريكا لكن ظروف ما يعني مشت بطريقة صحيحة, لكن الحمد لله عملنا اللي علينا هون وبتشرف. ويعني سبحان الله يمكن عدم وجودي بأمريكا لشيء بالنسبة لي أنا أفضل, يعني أني أكون أنا موجود بالمدرج الروماني وأنا أقدم هذا الاحتفال اللي يعني حول العالم شافوه أكثر من 1 مليار شخص يا جماعة. من كل دول العالم الفيديوهات وصلت لأكثر من 1 مليار شخص, خصوصا في المباراتين اللي مضوا, فهذا إشي جدا رائع. الحمد لله رب العالمين كل اللي عم بتشوفوه كان يعني من الجمهور وتفاعل الجمهور وهتافات الجمهور, كنت أنا موجود معاهم, وكانوا أيضا شباب من التراس ساعدونا, خالد سمامعة, كثير ناس ساعدونا بإنجاح هذا الإشي. فأنا بالنسبة لي قعدت قلت والله أنا بالنسبة لي لا هيك تمام, يعني لو رحت أمريكا كان ما صح اللي أكون بهذا الحفل الوطني المهيب اللي حكت عنه كل الأردن وشافته كل الأردن من كبيرها لصغيرها. الحمد لله رب العالمين. يمكن في أشياء أنت بتزعل عليها لكن ربنا في المقابل بيكون بعوضك بإشي ثاني. وبالنسبة لمسيرتي ولأنه إشي ينحط بالسيفي وبالشغل اللي أنا اشتغلته الحمد لله رب العالمين, دائما بشتغل شغلات كبيرة, لكن هاي من الشغلات الكبيرة جدا اللي يعني العالم كله حكى عنها وكنت موجود فيها, وكنت مقدم هذا المهرجان وتم اختياري لأني أنا أكون موجود بهاي الفعالية الرئيسية. هذا بالنسبة لي الحمد لله رب العالمين. نطلع مع بعض على فاصل نرجع ونستكمل معاكم, خليكم معنا.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء BYD ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
3: خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع
4: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06550 46.

0: عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجاناً. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-4531-740.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم، برعاية
4: إلك عجاج؟
5: لا.
4: طب تعال ورجيك.

0: يشموا الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة التعليم العالي تعلن دمج قبول أبناء العاملين بوزارة الصحة في نظام القبول الموحد. الناطق باسم الداخلية الفلسطينية يقول للمملكة إنه يتم العمل مع الأردن على مسارات لتسهيل إجراءات السفر عبر جسر الملك حسين. شهدان جراء غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في جنوب لبنان. مصابون بجراح خطيرة جراء غارة إسرائيلية على مارة في حي النصر غربي مدينة غزة وفق مراسل المملكة. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن الولايات المتحدة تدعي كذباً أن أصول إيران التي سيتم رفع التجميد عنها ستشتري منتجات زراعية منهم.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: الآن بلا لهشم اللعب.
7: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
8: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
9: زمان كان الكهف والمغارة دار،
10: وبيت الشعر دار.
9: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
11: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شو هذا؟

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

0: من شبيب.
1: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: يا حي الله عن جديد حبايب القلب مستمعينا الاعزاء وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يا هلا ويا مرحبا بالجميع. اكيد ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره ببرنامجنا، برنامج روحت معي انا اسامه الجيتاوي عبر اذاعه عين اف ام 98.3. هات نسمع هاي الرساله كمان. مين؟ شوف
1: ابو الجيتاوي، الله يسعد مساك ومسا المستمعين.
0: اخونا مجد زعاتري، هلا حبيبي.
1: بضل هيك يتهيأ لي صار لي كم من يوم انه ايش انه احنا فايزين على الارجنتين 1-0 2-1، المهم نفوز. يعني هو مستحيل بس العلم مش مستحيل.
0: صحيح.
1: الله كريم،
0: الله كريم يا رب.
1: والله راح احضرها لو بدي اضل صاحي للصبح.
0: انا راح اكيد
1: الواحد يستمتع طبعا.
0: صحيح.
1: ما عمي بنلعب مع الارجنتين واحنا نلعب الوحدات والفيصل، والله مباراه قويه راح تكون.
0: ولا طبعا
1: والله يعديها خير. فوق الأربعة صفر بدناش.
0: لا لا ما فيش فيها فوق الأربعة صفر. ما فيها فوق الأربعة صفر. قول يا رب وحد الله. الله يسعد قلبك حبيب قلبي، يا هلا ويا مرحبا. نسمع هاي الرسالة.
2: الله يسعد مساك يا همبك. الله يسعد مساك.
0: هلا اخونا ابو المراشدي.
2: ضياء العريس، مساء الكادر الجميل النشيط اللي معاك، ومساء المستمعين، مساء الخميس الونيس، ومساء المعنويات العاليه. يا اخوي نبعث لك مسجات، بطل ان يظهر عندكم مسجات.
0: حقك علي سيدي، حقك علي. هيهم طلعوا
2: تطلعوا المسجات، يعني من الشهر وجاي واحنا نبعث.
0: لا وحد الله يا زلمه قبل يوم
2: يسعد حبيبي يا همبك. الله يسعد مساك.
0: هلا المراشدي. هلا هلا ابو المراشدي. اسمع اخونا طارق.
2: الله يسعد مساك يا همبك.
0: هذا نفس الرساله. اوكي نسمع هون اخونا ابو عقيلي شو بعد.
3: والله بعرف، والله حبينا هيك نهز الورد عشان نسمع ضحكتك.
0: يلا يسعد لي قلبك
3: والله حبيبنا ابو جتاوي. بس
0: حبيبي طارق
3: في شغله يا زلمه، انا عم بسمع اللي حوالي كلهم قاعدين بيحكوا انه خلص فيش لنا امل.
0: لا لا
3: ليش نحضر المباراه وخلص روحوا ليش نحضر ومش عارف شو. يا اخي احضر، هاي مباراه تاريخيه،
0: يعني
3: مباراه تاريخيه. تم احنا بنموت عبال ما نلعب مع الارجنتين، بطل عالم هذول يا زلمه، وميسي افضل لاعب بالعالم ابصر كم مره. مباراة تاريخية يا أخي، اصحى واحضرها وارجع نام، لسه في 3 ساعات بعد المباراة. نعم
0: لا فيهم 3 ساعات للدوام.
3: يا رب. احنا ما بدنا من الشباب غير أداء مشرف
0: إن شاء الله، هذا اللي متمناه.
3: نخسر أقل من 3-0 احنا هيك مبسوطين.
0: حبيبي يا أبو عقيلي شوف أنا بدي أقول لك شغلة. هلأ اليوم أنت والله كمان أنا بدي أقدر زعل الناس، يعني في ناس زعلانة على النتيجة وخلص، يعني بتقول لك تحصيل حاصل وكذا، ما بتقدرش تجبر الناس تحضر. في ناس بتقول لك برضو كمان اللي صار والولد اللي توفى وخلص، يعني في حزن عند الناس فخلص. يعني في ناس يقول لك والله أنا بشب صعب، يقول لي بعد اللي صار والله طلع نفسي من كأس العالم كله. فاليوم يمكن ما بتقدر تجبر الكل يحضر، لكن اللي بيحب أنه يعني يحضر ما زالت الشاشات راح تكون موجودة، يعني ما فيش إلغاء لأي نوع من أنواع العرض الشاشات. يمكن ما يكون فيها المظاهر الاحتفالية زي اللي كانت قبل بصورة كبيرة، لكن وجود الشاشات ما راح يظل موجود، ومفتوح الأمور لكل حدا بده يجي يحضر المباراة ويحضر مباراة الأردن والأرجنتين. الله يجيب اللي فيه الخير وتكون أمورنا كلها 100%.

السعدي من الولايات المتحدة الأمريكية. الله يسعد صباحك حبيب القلب، وإن شاء الله يا رب تكون أمورك 100%. بقول لي تحياتنا إليك أبو الجيتاوي، وتحياتنا للجميل ضياء والحواري. وحبيت أشارككم هذا الفيديو القصير لرئيس بلدية أرلينغتون تكساس، مستضيف مباراة النشامة، ما قالوا عن الأردن. أتوقع أني شفته الفيديو وشفته أنه مدح بالأردن، ويعني حكى كلام بحق الجماهير الأردنية، إشي جدا رائع. حبيب القلب أخونا أبو السعدي، الله يسعد لي صباحك سيدي، وإن شاء الله أمورك تكون تمام، ويسعد صباح كل إخواننا الجالية الأردنية والأردنيين اللي بيسمعونا صباحا دائما من الولايات المتحدة الأمريكية.

0: اسمع اخونا معتصم شو بعث لنا؟
1: ابو جدتاوي انا معك، سوي الرحله واحنا معك، حطنا
0: اسمانا. انا الشرف اكون جدتاوي زي ابو الربابعه، وهي معتصم ربابعه ببعث لنا. انا جيتاوي سيدي، والنعم من اهل جدتها، والنعم من كل عشائرها، وهالقريه هاي اللي بتجنن. يا هلا ويا مرحبا. نسمع هاي الرساله. ايش هو؟ نسمع يلا. اه
2: فخم والله، ان شاء الله يكون ادائنا مشرف قدام الارجنتين، وان
0: يا
2: شاء
0: رب
2: الله منفوز عليها
0: يا رب يا رب،
2: هيك لانه خلص، لانه طلعنا من اللعبه منفوز. بالنسبه لرونالدينيو، ما هو وقع عقد مع
0: شفته
2: نادي ايطالي،
0: شفته
2: راح يرجع يلعب. رونالدينيو
0: راح يرجع يلعب، صحيح.
2: الله يسعد مساكم.
0: شو ما حدا المهارات اللي عنده لو صار عمره 70 سنه ما راح يفقدها. انا اقول لكم شغله بصراحه، وحكيتها كثير. انا بالنسبه لي يعني رونالدينيو انظلم مقارنه بميسي. انا بالنسبه لي كمهارات وكذكاء بكره القدم وكمراوغات وكالعاب يعني خرافيه، والله رونالدينيو لا يقل عن ميسي. انا رونالدينيو من الناس اللي حببوني بكره القدم. شوف الجيل اللي حببني بكره القدم، انا صدقا مع اني يعني بحب البرازيل، ما بشجعهم، لكن اذا والله المنتخبات انا بشجع يعني العديد من منتخبات بكاس العالم. اذا مثلا هولندا راحت مثلا بقول يلا بتعاطف مثلا مع البرازيل مع الارجنتين. لكن ايام زمان لما كنا نشوف يا زلمه روبينيو، روماريو، روبرتو كارلوس، ريفالدو، مش عارف مين، روبرتو باجيو، مين كنافارو يا زلمه ايام ايطاليا، الاسماء هاي. وعن جد رونالدينيو عن جد في اسماء كانت مش طبيعي يا زلمه. في حدا بنسى من جيلنا بارتيز حارس فرنسا؟ مين لحق بارتيز يا زلمه؟ بارتيز حارس فرنسا اللي كان يعني يا زلمة حيط اسمنت تقول حاطين على المرمى، لعيب كان، واللي هو ساعد أصلا بفوز فرنسا بكأس العالم 98. بارتيز تألق جدا. زيدان، ريبيري، تيري أونري، فرنسا يعني نحكي عنها، عن النجوم اللي كانوا بفرنسا يا زلمة. إنجلترا، ديفيد بيكهام، مايكل أوين، مش عارف مين. بتروح على هولندا عندك ديفيدز وعندك روبن وعندك يعني مش شرط يكونوا يلعبوا بنفس الحقبة، لكن بقول لك انه في كثير اسماء حببتنا بكرة القدم زمان. يعني اليوم يمكن معرفتي انا بالاسماء اللي بتجنن، الاسماء القوية قليلة، تمام. وبحس انه نسخ كأس العالم القديمة التسعينات الفينات كان فيها كمية نجوم منحبهم اكبر بالمنتخبات، فعشان هيك تلاقي ملاحم. طبعا هذا لا يعني انه هلا مستوى كاس العالم نزل ولا مستوى الافريقيا نزل، يعني طلع لي على فرنسا وعلى انجلترا وعلى المانيا وعلى باقي الافريقيا، بتعرف شو يعني مستويات عاليه وخرافيه يعني. فالله يجيب اللي فيه الخير يا اخوان. حاليا وصلتني مسج على التليفون بتقول خلي مزاجك رايق مع موسيقى وفيديوهات خدمه منوعات ميكس، اضغط موافق واشترك، سعر الخدمه 20 قرش في اليوم. مين هو اللي بده يدفع 20 قرش في اليوم عشان يعمل يسمع موسيقى هادئه يا زلمه؟ ما هي موجودة على اليوتيوب يا اخوان، جد لسه شغالة هاي القصص، والله العظيم. اضغط موافق واشترك، سعر الخدمة 20 قرش في اليوم، خليك رايق مع موسيقى وفيديوهات هادئة. يا زلمة هسه بخلي الحوار ينزل لي 15 فيديو يبعث لي يوم على الواتساب، وبضلني اسمع يعني موسيقى هادئة لبعد 6 ايام. بس انا بقولكم هاي المسجات ما بتعتمد على الناس اللي بيكبسوا اوكي وبقولك اه والله بدي اشترك. هاي المسجات بتنبعت، انا اسف، هاي المسجات بتنبعت بمئات الاف المسجات، وبيعتمدوا على الناس اللي بتشترك بهاي الخدمه بالغلط عشان تقول اه والله. هيك الفكره يعني، اللي بيكبس والله موافق او اوكي بالغلط بتصير الخدمه شغاله عنده، فبكسبوا لهم ليرتين ثلاثه عليه ما يصحى حاله ويقولك شو سويت انا، بكونوا مازعين من نوك. خلاص يا بوتمان.
3: وعينا عالدنيا عالدنيا وعينا.
0: إبراهيم رفاعي يا هلا يا هلا يا هلا يا عني. بقولي متذكر لما بارتيز كان شبه ستيف أوستن، صح؟ بقولي متذكر لما زيدان بهدل البرازيل بعزها، وكان رونالدو وكالوس وكاكا ورونالدينيو. بال98 صح كأس العالم، كان نهائي كأس العالم 98 فرنسا والبرازيل 98، ولا بعده كان النهائي يا جماعة؟ هاي 2010. أوكي ب2010. أوكي في كمان كان نهائي صح 98 فرنسا والبرازيل، كانت برضو نهائي. عز الدين السمهوري بتذكر لما كان في برضو كمان احد انواع المشروبات الغازيه والعلامات التجاريه الكبيره كان في لها نجوم، والطابه اللي كانوا يربحوها موقع عليها من النجوم يا باي ايام ما كان قزايز هذا الاشي تفتحها بقداحة ويطلع لك طابة ولا يطلع لك اشي ولا ايام حملة البسكريتات كل الاردن ربحت مقود. نسمع ابو الحمصي شو بعث لنا. وين وين وين هاي يلا.
4: والله يا ابو الجداوي خامة هاي اللعيبة يعني من فترة طويلة نحن فقدناها صراحة. صح. اللي هي خامة اللعيبة المهارية جدا. مثل كان يعني منتخب البرازيل نحكي
0: كله مهاري
4: بعد 2010 اليوم لغت. مش منتخب برازيل
0: صح ما 2010 وقبل
4: المهارات الفنية اللي هي اللعيبة
0: يا زلمة مستحيل كنت جد والله معك حق بالتحديد قبل 2010 يعني لغاية 2010 مستحيل كنت تحضر البرازيل يا زلمة ما تنسعق حتى لو انك ما بتحبهم يزم عليهم طرقصات للطابع عليهم باصات عليهم مراوغات عليهم مهارات بتحس انه هذول يزم البشر انخلقوا ليلعبوا هاي الرياضة هيك كنت تحس انه هاي الرياضة انخلقت للبرازيلية شو يزم كانوا يبهدلوا الدنيا بكأس العالم يبهدلوا المنتخبات كلها باللعب وهو الفريق المنتخب الواحد الحاصل على اكبر عدد كأس عالم يعني اكبر بطولات كأس عالم بتاريخ كأس العالم فلكن زي ما انت تفضلت مش المهاريين اللي يزم كان يدخل روماريو ولا روبينيو يزمك وكانوا بدلاء هذول كانوا ايامها بدلاء تخيل
4: زي رونالدينيو زي رونالدو كارلوس ريفالدو
0: والله انا لحد الان بشوف رونالدو روبرتو كارلوس على المنصات بكاس العالم انه بقشعر بدني يا زلمه اني بزعل عليه يا زلمه ليه هيك خدودك يا زلمه انت كنت اجرك
4: من زمان
0: اجرك حقها ملايين
4: البرازيل من زمان بطلت تطلع هيك لعيب صراحه
0: صح صح صح, صح
4: يعني اخر لاعب طلع
0: نيمار يمكن
4: بعديه طلع نيمار وبس فقدنا خلاص
0: بس

0: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب. لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

أصل كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر.

اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب عن جديد باخر نص ساعه بحلقتنا الخميسيه اليوم. والله بعد التعب هذا اللي تعبناه طول هذا الاسبوع الواحد صراحه يعني بحاجه العطله، خصوصا انا يعني بحد وهذيك روح خلاص جمعه عطله وسبت عطله، يعني الامور تمام الحمد لله.

0: يلا نكمل معاكم مشاركاتكم. نسمع ابو الصواف شو بعث لنا.
1: ابو الجتاوي الخال العم
0: هلا حبيبي هلا سيدي.
1: اخ يا زلمه خميس بس الواحد مكسر.
0: اه والله
1: سؤال هسه انت شايفنا زعلانين؟ احنا مش زعلانين, احنا مقهورين
0: صحيح.
1: بس يعني خلاص بدنا نمشيها للاخر, بدنا نمشيها. بس انا عندي اشكاليه والله انه صار بدي علاج
0: شوي.
1: مش عشان بحكي معك يا رجل, واحد مش هيك الادمان. بجهز التليفون على الابليكيشن, بصل البيت بفتح الريسيفر
0: الله يكون بعون اللي
1: بطلع
0: بالبيت.
1: على السياره بشغل التليفون السياره.
0: يلا يسعد قلبك.
1: المهم انه ايش, ما اقطع الحلقه
0: حبيبي
1: عشان
0: حبيبي.
1: اسمع السيد جتاوي ليش
0: حبيبي
1: يا
0: والله انا نفسي مش عارف ليش.
1: يلا
0: يسعد قلبك ويا رب يزيد المحبه ويحبب خلقه فيك. تسلم يا حبيب القلب. اخونا اشرف صوابطه, كنا نحكي زمان عن نجوم كاس العالم زمان ونجوم المنتخبات يا جماعه, وكنا نحكي انه يعني البرازيل من 2010 حسينا انه بطل يمتعنا, واجمالا كره القدم بطلت ممتعه. يعني يعني بتخيل انه مش بطلت ممتعه بالمطلق, ما بصير اطلق احكي بطلت ممتعه يعني, لكن بالنسبه لي كمشاهد قديم قلت متعتها شوي لانه صارت اكثر فيها تكتيك, صار اكثر فيها يعني خطط. وهون بأكد هذا الحكي اخونا اشرف صوافطه, بقول يا ابو الجتاوي مش بس البرازيل, كل فرق العالم صرنا نفتقد لهاي النوعيه من كره القدم اللي هي المهاريه. صارت يعني القصه او الكره تلقين اكثر من انها تكون مهارات. حتى اللاعب المهاري بطل له مساحه يطلع مهارته لانه الكره الحديثه كلها معتمده على التكتيك والخطط. صح

0: أوليفر كان. حارس أوليفر كان، حارس ألمانيا. أوليفر كان
1: أبو الجتاوي، تحياتي لك.
0: وش مايكل
1: لجميع المستمعين. بالنسبة للمنتخبات، أنا بشجع البرازيل من 94.
0: أها.
1: يعني من لما كنت لسه في المدرسة وأنا بشجع البرازيل، لأنهم مهاريين
0: صراحة
1: وفنانين لأبعد الحدود. وأين عام الجيل اللي إجا هسه مش زي اللي راح أبدا، لكن دائما البرازيل ولادة. وبالنسبة لجماعة اللي بدهم مش يحضروا للمنتخب الوطني، بحكي له عادي، يعتبر انه المنتخب الوطني متاهل، ايش وكمل كاس العالم. ولا احكي لك لا تكملش كاس العالم، عادي خلينا احنا بنحضره.
0: احنا
1: واخر مباراة على النهائي بتعرف مين اللي فاز. للي بيحبوا كرة القدم طبعا.
0: صح طبعا.
1: وشكرا لك للجميع، اخوك محمد المومني.
0: الله يسعد قلبك ابو المومني، يا هلا ويا مرحبا. هون في عندنا رسالة كمان، ابو الجيتاوي يسعد مساك. تعرف انه روبرتو كارلوس كان التأمين على رجله الشمال حوالي 165 مليون، يعني بسعر اتخن لاعب حاليا. بعرف كان الرقم هيك، كان مأمن على رجله. نعم كان في تأمين على رجله. رجله يا زلمة ما حدا بنسى الجول اللي أقسم بالله، علماء فيزياء يا زلمة درسوه دراسة، إنه كيف يا زلمة من برا، من نص، من قبل خط الوسط، من قبل خط الوسط بشوي أو من بعد خط الوسط بشوي، وكيف الطابة مشت لا وغيرت اتجاهها فجأة. كيف كيف عملتها يا زلمة؟ كيف خليت الطابة تغير اتجاهها فجأة؟ يعني كانت باتجاه بعدين فجأة عكست اتجاهها ودخلت جول. من أعظم الجوال اللي شفتها بتاريخ حياتي، يعني جول يدرس هذا الجول، كلكم تعرفوه. مستحيل حدا من جيلنا، جيل الثمانينات والتسعينات واللي قبلنا كمان، ينسوا هذا الجول. جول روبرتو كارلوس الخرافي، وجوال رونالدو، رونالدو الظاهرة كانوا يسموه. تتذكروا حلقته؟ كل الأردن كانت تحرق حلقته. أصلع كله يا معلم وخلي الشاليش هذا اللي قدامهم بس.

0: أبوجي تاو يي معي واحد صيني حاجز مزرعة وأجواء نارية شو رأيك؟ بحكي لي عطلة نهاية أسبوع. ويلكم تو جوردن. نيهاو نيهاو نيهاو. أخونا مصعب الشواهين يا هلا ويا مرحبا يا أبو الشواهين. أبو الجيتاوي بصراحة بعد الحارس فالديز تبع برشلونة ما في يا أبو فالديز. دكتور أنس عبادي بيقول لي بارتيز الأصلع. طبعا بارتيز في بيجي زي بارتيز بعدين بيشبهوا لا مش بيشبهوا في عندنا الحكم الأردني أدهم المخادمة يعني أول حكم أردني بكأس العالم وهذا إنجاز رائع كمان للرياضة الأردنية بيشبهوا كانوا بالحكم كولينا أقسم بالله بس كان يطلع التلفزيون هيك عيونه وبصر كيف مفنقرين إني كنت أخاف وأنا صغير منه. كان من أعظم ومن أكثر حكام العالم رعبا بالنسبة للاعبين بكأس العالم. كولينا كان اسمه الحارس هذا أوف عفوا مش الحارس الحكم. وأتوقع أنه لحد الآن على قيد الحياة أتوقع بعرف إذا مات ولا لا أتوقع أنه ما زال على قيد الحياة. نعم بس كبر كثير في العمر خلاص. على طول في خيالي نسمع هاي الرسالة.
1: يا أبو جيتاوي يا زمان شو جاب رينالدينو ولا لا ميسي؟
0: لا
1: هذا ميسي مو منغولي.
0: لا يا زلمة لا لا لا لا ميسي منغولي يا زلمة يا زلمة كل اللي بيعمله ميسي وميسي منغولي. لا يعني بظبط اقول انا عن كريستيانو بيعرفش يلعب لا برضو. يعني نكون منصفين مشان الله بس شوي. يا زلمة الخمس قوال اللي سلخهم بس بمبارتين لحالهم قصة يا زلمة اي منغولي يا زلمة.

أخوي معاوية هاي بشارة ولا سمت بدن؟ طب إذا ضبطناك على الهواء وهيك في مجال؟ أخونا معاوية جبريل الله يسعد لي مساك، يا هلا ويا مرحبا. يا زلمة نقصتني هذا الحكي في منه. ها هاي لمين لمعاوية الأغنية؟ لا لا خلاص خلاص الأمور 100% الأحد الأحد يا رب يا رب. يا زول طول طول الراتب طول. حياتنا زميلنا وأخونا المحترم معاوية جبريل، يا هلا ويا مرحبا حبيبي. أبو الجيتاوي فش بعد مطلق الأمريكي صار زعبي، خلاص صار سلطي انسى، يعطيك العافية أبو الجيتاوي. المنتخب هو يزن نعمات ويزن نعمات هو المنتخب، نعم يزن فارق في المنتخب وعلامة فارقة في المنتخب وافتقدناه، وأكيد كان له فعالية عالية بالهجوم مع المنتخب وهذا شيء من الأشياء اللي أضعفتنا، لكن برضو المنتخب كله يعني شوف أحكي لك شغلة، ما بقدرش أحكي أنا أنه المنتخب بدون يزن ما بسوى ولا أنه بوجود يزن بسوى وما بسوى، بالعكس الشباب كلهم الله يعطيهم العافية. اليوم إحنا عم نحكي عن أداء فريق متكامل ناقص فيه عنصر مهم، لكن باقي العناصر عناصر مهمة عناصر فعالة، الشباب الموجودين ما شاء الله عليهم وبوجود يزن موسى علوان مرضي، يعني اليوم أنت عم بتشوف أو كنت عم بتشوف يعني أشياء بآسيا رهيبة جدا ومنتخب منظم وبيجنن أموره 100%. فالفكرة اللي أنا بحكي فيها أنه نعم يزن أحدث فارق، لكن يعني بدناش نحكي أنه والله المنتخب بدون يزن ما بسوى، لا حتى يزن نفسه ما برضى هذا الحكي، الشباب كلهم موجودين، لكن إحنا بدنا نكون معترفين بأنه عندنا عنصر فعال كان غايب، ولو كان موجود ولعنة الإصابة هاي اللي صارت والرباط قطع الرباط الصليبي، يعني كان أتوقع كان في فرق راح يكون. يا رب أنا يعني بتمنى أنه يرجع يزن حبيب القلب، وإن شاء الله يا رب بترجع الأمور تمام، والتركيز الآن بما هو قادم بآسيا إن شاء الله رب العالمين. طيب بعدين بنوجه تحية لأخونا معاوية زوجته وبنته إليانا ويوسف وسلطان وهاشم عم بسمعوا فينا وبسلموا عليكم الله يعطيك العافية، يعطيكم العافية جميعا، والله يخلي لك أحبابك ويخلي لك العائلة اللي بتجنن سيدي، يسعد مساكم، يا هلا ويا مرحبا.

0: أيوة يا رب يا يزيد أبو ليلى تتألق قدام شوتات ميسي يا رب.
1: جتاوي الله يمسيك بالخير.
0: نور الخالدي هلا سيدي.
1: الله يعطيك ألف عافية.
0: هلا والله.
1: المشاهدين على الإذاعة المحترمة.
0: الله يسعد قلبك.
1: معك نور الخالدي من المنطقة البادية الشمالية.
0: ونعم ونعم.
1: الله يا جتاوي بدي أوجه رسالة بس من خلال برنامجك. تفضل. أو تمنيات.
0: تفضل.
1: أو رأي خذه نعم. بالمساق اللي أنت تشوفه يعني.
0: تفضل سيدي.
1: إنه يا ريت المنتخب الأردني بكرة قبل المباراة. دقيقة حداد على روح الشاب اللي توفى بالمدرج
0: نعم.
1: لأنه يعني الله أخذ وداعته
0: في
1: سبيل تشجيعه لها المنتخب وللرياضة
0: صحيح.
1: فإذا في مجال أن تصل هالرسالة للغانمين
0: أبشر
1: واك ويأخذوها بمحمل الجد
0: أبشر.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يسعد قلبك يا نور حبيبي يعطيك العافية. اليوم ما بعرف إذا أنت انتبهت ببداية تدريبات منتخبنا بالتدريبات الأخيرة منتخبنا قبل بداية التدريبات شباب المنتخب قرأوا الفاتحة على يعني روح الشاب زيد الدماسي كلهم يوم أمس نزلوا تعازي شخصية لأهالي أو أهل ودوي يعني وأقارب زيد وإن شاء الله ببداية المباراة ما بعرف إذا قوانين الفيفا بتسمح بهذا الإشي أو ما بتسمح خلال المباراة يعني بهذا الشيء ما بقدر أعرفه أنا بوعدك مني شخصيا لأني أنا مقدم حفل المدرج الروماني وهذا هاي النية أنا موجودة عندي إنه قبل ما نبلش وقبل ما يعني تبلش المباراة يكون في أيضا نخلي الجماهير تقرأ الفاتحة على روح زيد الدماسي ويعني تدعو له بالرحمة والغفران وأنه ربنا يرحمه ويوسع عليه يعني ويجعل مثواه الجنة. هذا وعد شخصي مني أنا أنه خلال يعني مباراة الأردن والأرجنتين أول ما أستلم الشغل وأدخل وأبلش راح يكون أول إشي بعمله بأنه نوجه رسالة لأهل زيد مني ومن الجماهير اللي راح تكون موجودة بالمدرج الروماني ونقرأ الفاتحة على روحه إن شاء الله. هذا وعد مني أنا شخصي حبيب القلب إلك ولكل الناس يعني الإشي اللي صار أنا متأكد أنه يعني جدا بزعل وللأسف عدم الالتزام من قبل الناس بزعل وأنه أنت اليوم تعمل أشياء مجانية وشركات وناس وتيجي أنت بدون أي نوع من أنواع المصاري ومأمن بمي يعني توزيع مي كان موجود من الشركات مأمن بالسناكات شيبسات شوكولاتات مش عارف إيه كله كان يتوزع على الجمهور مجانا لكن ما بعرف شو بنقصنا عشان نحترم بعض ونحترم التنظيم ويعني وما نعمل هاي الحركة اللي تبعت الدفاشة هاي اللي أنا شفتها بعيني وأنا واقف آلاف الناس يعني كانت موجودة وعشرات الناس وقعت فيعني نتمنى أنا أتوقع وأكون صريح مع نفسي إنه الحضور أنا بنحكي للكل يجي واللي حاب يحضر ونعيش الأجواء هاي الحلوة بالمدرج الروماني صح إحنا طلعنا لكن برضو خلينا نكون مع المنتخب لآخر صافرة معه ونآزره ونسانده ونشجعه يعني إن شاء الله الأعداد اللي تيجي أعداد تكون كبيرة إحنا نطلع على الأعداد الكبيرة دائما بس أنا توقعاتي إنه هاي المرة ما رح تكون ضخم الأعداد ومهولة وخمس ست أضعاف اللي كان متوقع زي ما كان بمباراة الأردن مع الجزائر لأنه تعرف الأردن مع الجزائر كانت هي أملنا وكنا إحنا الشعب تقريبا ثلاث أرباعنا يعني خلص داخله في عنده ثقة وفي إيمان بأنه المنتخب راح يعملها وراح نفوز على الجزائر فعشان هيك صار في حشد والناس وكذا وتخيل فزنا يا الله يا الله كانت ما أجملها لكن الحمد لله قدر الله وشاء فعل إحنا ما بدنا نضلنا كل حلقة نقول هاي يا ريت ويا ريت ولو ولو ولو يعني كنت اليوم بفضل كنا نحكي مع الشباب أنه نعمل أي شيء موضوع ثاني غير المباريات وكأس العالم لكن سبحان الله التفاعل كله على كأس العالم وعلى المنتخب الناس حابة تحكي وحابة تعبر وما زلنا يعني منغطي كأس العالم ومنغطي الأجواء الرائعة ولسه هسه على الدور الثاني والدور الثاني وعلى دور الستاعش وعلى دور الثمانية ويعني لسه في أيام عندنا راح تكون فيها مباريات جدا جميلة المشاركة العربية ما زالت موجودة وما زلنا برضو كمان نعول على منتخب المغرب مبارح عجبني جرأة مدرب المغرب وعجبني تصريحه وعجبني ثقته بفريقه اليوم ليه بقول لك أنا دائما بضل أعيد هاي للمرة الألف أنه بعد كأس العالم مشروع المنتخب الأردني ما لازم يوقف مشروع التطوير على المنتخب الأردني ما لازم يوقف اليوم ما كنت تتوقع أنت المدرب المغرب يقول إن شاء الله إحنا حلمنا كأس العالم تخيل بكل ثقة وبكل أريحية وبكل يعني بساطة أنه إحنا اليوم جايين نلعب حاطين عيننا على كأس العالم يا أخي يا ريت عنا إحنا كنا ناويين لأنه إحنا اللي اكتشفنا أنه والله إيش المشاركة منعتنا من نتائج أفضل ولا التجربة منعتنا من نتائج أفضل إحنا طالعين نجرب يا كابتن والله ما إحنا مش طالعين نجرب يا كابتن يعني. طلع قاتلوا يعني طالعين نقاتلوا وكون جريء وكون مطلوب كان منا مباراة الجزائر فنيا نكون أجرأ من هيك والتبديلات تكون أفضل من هيك. لكن شو بدنا نحكي؟ مهما حكينا راح يعدل النتيجة؟ لا. راح يرجع المنتخب على كأس العالم؟ لا. شو في قدامنا لكأس العالم؟ في قدامنا كأس العالم القادم اللي راح يكون أتوقع بإسبانيا والبرتغال. أتوقع صح إسبانيا برتغال وفي كمان دولة راح يكون والمغرب بالمغرب وإسبانيا والبرتغال. فيعني إن شاء الله كأس العالم القادم يكون في إلنا تواجد فيه. هذا اللي بنتمناه ومنقول يا رب دائما. أبو الجيتاوي مش حابب ميسي يلعب مباراتنا ضد أرجنتين لأني ما بحب أشوف ميسي يخسر. الله الله الله وابو حشيش مثله ما فيش. اها ابو الجيتاوي كولينا عايش طبعا وهو المسؤول مسؤول حكام الفيفا الان. حلو حلو حلو. هاي في حدا كمان حدا بعت لي بيقول انت لازم على المعلومات اللي عندك تداوم بين سبورت. لا يا زلمه لا يا اخوي انا والله ما بفهم ايش في الرياضه بس يعني الممارسه تخلي عندك معلومات وذكريات يعني بالنهايه واحنا صغار كنا نتابع ونحضر بتجنن بتجنن. انا كاس كان عمري 8 سنين بكاس العالم 98 والله. وكاس العالم 2002 اذا بتتذكروا يا اخوان ترى قصه الشاشات عندنا مش قديمه. كاس العالم 2002 او 2006 يا 2002 يا 2006 بس 90% 2002 والله مش عارف يا 2002 يا 2006. في واحد من النهائيات عرضوها بحدائق الحسين كانوا بكاس العالم يحطوا شاشات كبيرة بحدائق الحسين ويعرضوها مجانا بحدائق الحسين إذا بتتذكروا. كان في مباريات تنعرض بكأس العالم بحدائق الحسين بس ما بعرف 2002 ولا 2006 يعني مش عارف. أنا بتذكر يمكن كان عمري ناسي يعني بالضبط أي حقبة بس ممكن أنتوا تذكرونا أكثر فيها. نسمع هاي الرسالة يلا.
2: أبو الجتاوي كأس العالم 2006 كان فيها مكرمة ملكية حط شاشات
0: صح أيوة 2006 معناها
2: الملك عبدالله بالقويسمة
0: صح صح.
2: من المباراة هي مخدتها إيطاليا على فرنسا
0: وبحدائق الحسين
2: لو تشوف الشعب كأن صح. الأردن اللي مخدت كأس العالم
0: صح أنا كنت موجود
2: فكانت أجواء بتجنن. يا الله كان كأس العالم 2006 كان بجنن كان أيمين.
0: كان حلو حلو حلو حلو كان حلو. شوف أقول لك بصراحة يعني أخونا أبو عمر الله يسعد مساك حبيب القلب بتذكرها أنا كانت بحدائق الحسين وعن جد لما يعني خلصت المباراة الكل قال طلع واحتفل وتقول الأردن اللي فاز بكأس العالم صح صح

0: نسمع هاي الرسالة.
1: نهاية 2006 فرنسا وإيطاليا.
0: أيوة فرنسا وإيطاليا.
1: ساحات أمانة عمان حضرناها.
0: صح، وكانت بحدائق الحسين. أنا بتذكر كنت ساكن في تلاع العلي يا أخوان. أخذت باص مؤسسة، كان في عنا خطين يجوا على تلاع العلي، خط ينزل على وسط البلد وخط يوصل على خلدة. فأخذت باص المؤسسة تبع خلدة ونزلني وقتها لا يمكن بعد إشارات بعد إشارات البنك العربي بشوي. وأتذكر شو كان عمري يمكن بال 2006 شو 16 سنة، وأعطيها كعابي يا معلم من الإشارات لعند حدائق الحسين كعابي، وأحضر المباراة. وفوقتها فازت وقتها فازت فرنسا صح ولا إيطاليا، والله ناسي يعني مشاهد هيك حدا حكى له بالشباب، بس كانت ذكريات رائعة صدقا. هاي هون كمان بيقول لي أخونا أبو رعد بال2002 كان فيه شاشات، بس بال2002 كانت موجودة حدائق الحسين، يعني مش عارف أنا هذا اللي خلاني أشك بالتاريخ، فعشان هيك قلت لا 2006 مش 2002. في جي تي أي معقول ميسي يطقعنا جول في الرأس؟ لا يا زلمة مش لهالدرجة. عندي احساس راح نفوز 1-0 يا رب يا ابو الخلايله. تحياتنا لاخونا اشرف الخلايله وباسل الهلالات، هلا والله.

0: حبايب قلبنا مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم، شكرا لوجودكم معنا اليوم بحلقتنا على الهواء مباشرة. كانت حلقة خميسية لطيفة ومرتبة وحلوة زي كل اللطيفين والمرتبين والحلوين اللي عم بسمعونا. الله يعطيكم العافية، ونشوفكم إن شاء الله يوم الأحد على الله بعد مباراة الأرجنتين. صوتي ما يرجع يروح، بس لا خلاص ما راح نصيح كثير، الأمور تمام. بنرجع بنشوفكم يوم الأحد على خير وسلامة، وإن شاء الله بنرجع بنشوفكم بيوم الأحد وبنكون فايزين على الأرجنتين. بتعرفوش والله لنقلبها احتفالات إذا فزنا على الأرجنتين. هذا هيك أنا بقول لكم اطلعوا. اسمع دقيقة شوي، جد إذا فزنا على الأرجنتين أنا بقول للناس يلا نطلع نستقبلهم، لأنه جد ختامها كان مسك يا معلم. ضياء الربابعة الله يعطيك ألف عافية، مخرج برنامجنا حبيب القلب تحياتنا إليك. أحمد حواري من الإخراج التلفزيوني يعطيك العافية، وتيسير حواري كمان يعطيك العافية. شكرا لوجودكم معنا مستمعينا الأعزاء دائما ومشاهدينا. كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي، خميسكم كويس ومرتب وفخم زيكم كلكم. الله معاكم، سلام.
1: يمين شمال طالع نازل بعد الدوام روحك
2: عالق بالأزمة، سمعنا نكتي نضحك شوية ونغير جو، روحت
1: على راديو عين، روحت مع جداوي، روحت
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: الشيبس اسمه سنيبس وسنيبس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس. سنيبس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنيبس. اشبس من اشبس شيبس.

0: على عين.
1: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الداخلية يقول إن الأردن يتخذ جميع الإجراءات لتسهيل عبور الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين. وزارة التعليم العالي تعلن دمج قبول أبناء العاملين بوزارة الصحة في نظام القبول الموحد. 4230 شهيداً و 12179 مصاباً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان. إسرائيل تقول إنها لن تسحب قواتها من لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,043 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن الولايات المتحدة تدعي كذباً أن الأصول الإيرانية التي سيتم رفع التجميد عنها ستشتري منتجات زراعية منهم.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.
3: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بصوت الصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري ملتزمون بالتفوق.
4: الجو بده اياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريف.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: العوض عوض. التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن، عمر العبدالله.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع. عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الله يسعد مساكم واهلا وسهلا مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم عين المونديال، معي انا عثمان الحسنات طبعا عبر اثير اذاعه عين على التردد 98.3 من الساعه 9 حتى الساعه 10 مساء. طبعا اليوم راح نحكي بمواضيع مختلفة شوي، احنا يعني الحمد لله رب العالمين يعني خلاص تم اقصائنا من كأس العالم، لكن عندنا مباراة اخيرة، لكن في محاور مهمة جدا جدا جدا، وهي المحاور لازم نستفيد من هاي المشاركة الاولى لنا في كأس العالم. المشاركة كانت الاهم في تاريخ كرة القدم الاردنية، فاكيد لازم نطلع منها بمكتسبات مهمة، من نتائج جيدة للاعبين، تسويق جيد للاعبين، فلازم نحكي في هاي المواضيع اللي شو بدنا نبني عليها في المستقبل، سواء للاعبين، سواء للأجهزة الفنية، سواء للكرة القدم بشكل عام، حتى الرياضة بشكل عام ترى يعني بنقدر نستفيد منها للبلد، والمفروض انه البلد نستفيد من هذا الموضوع بشكل اكبر. موضوع السياحة الرياضية ممكن صار عندنا خبرة اكثر كيف نتعامل في الموضوع بشكل اكبر، هذا الحكي كله بإذن رب العالمين راح نحكي فيه اليوم، وأكيد في ناس راح نحكي معهم ناس مختصين. وأنا دائما بشرفني وبسعدني إنه يكون معي يعني أحد الإعلاميين اللي أنا بعتز وبفتخر فيهم، وممكن إحنا وأنا في قطر شوي أزعجته وهيك أخذت من وقته كثير، لكن للأمانة دائما هو بيقدم الإضافة وبيقدر يعطينا الأفكار الجميلة والأفكار المحترمة اللي ما فيها مجاملات وما فيها نفاق. فأنا بعتز وبفتخر في أخوي يحيى اكتشات، طبعا الأستاذ يحيى اكتشات، طبعا أبو أوس، فدائما سعيدين جدا مع أستاذ أبو أوس. الله يسعد مساك، لسه ما جهز الاتصال يا سيدي، بسيطة ما في مشكلة. على كل حال إحنا لما يجهز الاتصال مع أستاذ يحيى راح نحكي في المواضيع هاي اللي حكينا لكم إياها، مواضيع مهمة جدا، مواضيع حساسة أنا بالنسبة لي. وللأمانة إحنا الفترة السابقة ما قدرنا نحكي في هاي المواضيع لأنه كان لازم يكون مجهز منها إلها سابقا، يعني إحنا لعبنا بطولة آسيا وبطولة العرب وهاي البطولات عملنا فيها إنجازات محترمة، لكن لم يبنى عليها بالشكل السليم. طلعنا تصفيات كأس العالم، رحنا على كأس العالم، يعني ممكن في كأس العالم في آخر فترات صار فيه شوية بنى على هذا الموضوع، إنه كيف استفادت البلد، كيف تروجت البلد بشكل جيد، مين اللي بروج للبلد وهو الأهم برضو، هذا الشيء مهم، هذا كله كان يعني لازم مسبق يكون الحديث عنه. طبعا حكينا أنه أستاذ يحيى هو من أقدر الناس اللي بيقدر يحكي في هاي المواضيع، سواء إعلاميا، تسويقيا، رياضيا، فنيا، هو بيعرف في هاي الأمور بشكل عام. زائد موضوع المجاملة أنا بصراحة ما بحبوش بشكل كبير، يعني تجميل الأمور ما بحبه، فعشان هيك ثقتنا عالية في أستاذ يحيى اكتشات وبيحكي رأيه وبحب للبلد وهو الأهم، بيحكيه من قلب صافي وبيحكيه بدون مصالح، وهذا شيء مهم جدا. بعرفش إذا معنا الاتصال، إذا أبو أوس صار جاهز. أستاذ يحيى الله يسعد مساك.
1: الله يسعدك دائما، شكرا شكرا على هاي الشهادة، بعتز فيها من قامي.
0: لا والله هذا كلام حقيقة، يعني أنا في النهاية كنا عاملين لك المقدمة بس طلع الاتصال مش جاهز، فهي مقدمة ثانية أبو أوس. الله يعطيك الصحة أستاذ.
1: الله يحييك ويعطيك العافية، وإن شاء الله أمورك طيبة يا أبو عمر.
0: لا ممتاز الحمد لله رب العالمين،
1: الحمد لله. اشكرك على هذا الطرح، بس يعني بتعرف توافق كبير، لان انا برضو عامل موضوع بالغد انه ماذا بعد المونديال. اليوم احنا الصفحه الفنيه الحمد لله كل الاردن صارت فنيين ومحللين، ويعني
0: صحيح
1: الامور الفنيه بجزء اشبعت. اليوم كلامك اللي تفضلت فيه كلام سليم، اليوم يجب انه يكون ما بعد كأس العالم مختلف عن ما قبل كأس العالم. اليوم اتحاد كرة القدم يجب انه يتعامل باحترافيه الموسم القادم، الأندية والاتحاد يكونوا على خط واحد. اليوم الاتحاد يجب أنه يبني علاقة قوية مع الأندية، يبني على الإنجاز. أيضا الأندية يكون عنده احتراف. اليوم أنا مش بتعاقد مع مدرب وبجيب اللعيبة قبل ما أجيب المدرب، بجيب المحترفين وبعدين عضو إدارة بجوز عمره ما فات الملعب، بزعل من المدرب بروح الجهاز الفني. هاي الأمور لازم تتغير. اليوم إحنا لازم كل وصولنا لكأس العالم نستغله تسويقيا زي ما تفضلت. اليوم لازم القيمة السوقية للاعبين ترتفع، اللاعب لازم يعرف وين رايح، ما بتصير اللاعب اليوم يروح على أندية، لا لازم انت تتأنى في التعاقدات وتروح على النادي اللي يعني زي ما تقول تستفيد منه ماليا وإعلاميا وتسويقيا. وأيضا اتحاد كرة القدم يجب أنه يستفيد من تجربة كأس العالم. يعني إحنا قلنا يعني إنجاز منذ يعني تأخذ منتخبنا إلى كأس العالم حتى اليوم إحنا نقول إنجاز تاريخي ما تحقق اليوم حصلت. وأنا بشكرك يعني اليوم كنت أسمع أظن مقابلة لك مع الوكيل. يعني بالفعل في بعض الأمور الإدارية والفنية يجب أن نتعلم منها ومش غلط مش غلط أن نتعلم من أخطائنا. إحنا صار لنا أخطاء قاتلة سواء في المباريات الودية يعني في مباراة ودية الناس بجوز مروا عليها من دور الكرام إنه يكون الشورت رقم والتيشيرت رقم وانت راي على المونديال. يعني هاي شغلة كبيرة يمكن ما صار عليها تدقيق لأنه لكن في النهاية اللي كان يحضر المباراة شعر إنه هاي غلطة صراحة كانت تحتاج إلى مراجعة.
0: فأنا كارثية لها يعني كارثية أبو أوس. هاي مش غلطة عادية ترى عشان نكون عارفين
1: طبعا
0: هاي أخطاء كارثية. بس أنا بدي أرجع لورا شوية أبو أوس.
1: نعم.
0: إحنا حققنا الإنجاز آسيا والعرب قبل نعم. تصفيات كأس العالم
1: صحيح.
0: شو عملنا للأندية؟ شو بنينا الأندية والاتحاد؟ شو عملنا على هذا المنجز؟
1: أيوه.
0: شو عملنا بنية تحتية؟
1: أنا بدي أحكي لك شو بنينا كابتن أبو أوس. أولا الحوار وأنا بحكي لك كلام مسؤول عنه يعني لأن إذا عدتم نعم. مسموعة ولها روادها ولها مستمعينها ولذلك الكلام يجب أن يكون بحدود المسؤولية مش تجني. نعم. أولا اتحاد كرة القدم منذ تأهل منتخبنا إلى نهائيات آسيا المباراة النهائية قطر 2023 يعني كانت علاقته فاترة مع أندية. أقول لك شغلة إحنا المباراة اللي هي كانت مباراة المنتخب العراقي اللي كانت بعد تأهلنا رأس الأندية لم يتم دعوتهم. تصور كيف العلاقة ما بين اتحاد كرة القدم والأندية.
0: اتحاد علاقة كرة القدم فاتر.
1: نعم اليوم الأندية طالبت بجزء من جزء من مستحقاتها اللي هي تعتبر أنه لاعبين ساهموا في إنجاز كأس العرب وكأس آسيا وطلبت أنه تعرف أنه دخل خزينة الاتحاد مبالغ ضخمة. كان يعني يتأمل رؤساء الأندية إنه يكون هناك تعاون الاتحاد دفع يعني مبلغ بسيط جدا.
0: اليوم مين أساس كرة القدم الأندية والاتحاد؟
1: طبعا الأندية. وبعدين كابتن عثمان أنت مدير فني إنسان محترم وخط عدة تجارب يعني مع أندية متنوعة ممكن تكون أندية كبيرة ماليا جيدة وأندية أقل وأندية يعني بجوز أقل. أنت شفت المعاناة اللي بتعانيها الأندية اليوم اللي يجب انه نعيد برمجه بتطلع ملاعبنا. يعني تصور احنا ملعب الامير حسين بالسلط له 3 سنين بيشتغلوا فيه صيانه ومش عارفين شو مشكلته. يعني تصور ملعب حرم
0: وطريق للعلم يعني كارضيه ملعب الارض الوحيده اللي في الاردن اللي في الصيف او في الشتاء كارضيه ملعب محترمه جدا. لكن انت المشكله الكبيره إذا بدك تحل المشكلة بدك تروح على المدرجات. بدي أعطيك معلومة ثانية. أرضية ملعب نادي السلط اللي بيعملها بشكل دائم وبيعمل الصيانة شخص واحد.
1: طيب.
0: بالمقارنة باستاد عمان واستاد الحسن والقويسمة مئات الأشخاص.
1: نعم.
0: الشخص الواحد اللي بيشتغل في ملعب السلط للأمانة مهتم اكثر من الملاعب الثانيه
1: يعني عشان نكون واضحين. وانت كنت مدير فني لفريق السلط واكيد مطلع يعني انت عانيت وشفت. اليوم احنا بنحكي الملاعب قديش احنا عانينا من اغلاق ملعب الملك عبد الله. اليوم ملعب الحسن كان قبل مباراه الختاميه للدوري بين الحسين والفيصلي اتخذ قرار انه يغلق وبعدين اتدخل وزير الشباب وقال اجلوه وحتى اغلق قبل مباراه الكاس اللي جمعت الرمسه والحسين ولعبوا استاد عمان. تصور احنا وين. فإحنا بصراحة زي ما تفضلت أنت إحنا صح جبنا إنجاز في بطولة كأس آسيا وبطولة كأس العرب لكن ما رافقوا هذا الإنجاز عمل جاد في قضية الملاعب في تطوير التحكيم. يعني إحنا من الموسم قبل الماضي ونقول بدنا نعمل فار وشفت الأخطاء الكارثية اللي حصلت الموسم الماضي صراحة. واليوم إحنا ب5-7 تبدأ عملية القيت الأولى. اليوم وين الأندية؟ الأندية مش قادر لا تتعاقد مع لاعب ولا فاهم الوضع. الدوري أو بطولة السوبر اللي يعني تم تغيير نظامها مشاركة 4 فرق بتبدأ ب23/8 مثلا الدوري ب3/9. هل إحنا جاهزين؟ إحنا حطينا كل تفكيرنا في كأس العالم واليوم إحنا مختلفين إنه كان لازم يصل ولا ما يصلش. بعدين يا كابتن أبو عمر أنا بدي أحكي بصراحة وإنت كنت في يوم من الأيام جزء من اتحاد كرة القدم. اليوم المدير الفني الموجود شو خدم الكرة الأردنية؟ شو قدم للكرة الأردنية؟ يعني صراحة الأسئلة كثيرة. اليوم احنا جبنا مدير فني على عيني وراسي، لكن شو قدم للكرة الأردنية؟ هل اجتمع مع الأندية؟ هل زار الأندية؟ احنا بجوز في لقائنا اول امس انت قلت شيء مفيد، قلت المدير الفني يجب ان يتابع، بلاش امور فنيه، امور لياقه على الاقل، امور بدنيه صراحه.
0: والله شوف ابو عوس، انا يعني هذا الموضوع مزعجني جدا، لانه احنا ما عندنا استراتيجيه. احنا ممكن واحنا في برا البلد بنحكي انه عندنا تخطيط واستراتيجيه وعندنا مدير فني وعندنا، لكن الحقيقه مؤلمه جدا. انت في النهايه لازم يكون عندك هويه وشخصيه واضحه كاتحاد، وهذا الحكي بده ينبنى من المدير الفني، وبده ينعمل في كل الفئات العمريه على اساس انه كل لاعب يوصل للفريق الاول تكون اموره جاهزه وممتازه. لكن احنا بنطلع على عالمنا في فئات العمريه، احنا من سنوات مش متاهلين على بطوله اسيا. بدي اعطيك معلومه صغيره بس،
1: تفضل.
0: كاس العالم اللي هو للناشئين، نعم، بطل عبارة عن كل 3-4 سنين.
1: صحيح.
0: كأس العالم كل سنة بسنتها، يعني مواليد 2012 السنة هاي، السنة الجاي مواليد 2011، اللي بعديه مواليد 2013-14-15. فأنت بالتالي لازم تجهيز الفئات العمرية بمواليد كل سنة لوحدها باستمرار. أنت بتعرف أنه نفس النظام تاع كأس العالم متواجد في الفئات العمرية، لكن إذا بتطلع على تصنيفنا، وهون الكارثة، تصنيفنا رابع. نعم. تعرف ليش تصنيفنا رابع أبو أوس؟
1: نعم.
0: لأنه إحنا في الفئات العمرية عليها بنبنى تصنيفنا، مش على الفريق الأول.
1: نعم.
0: فنتائجنا سيئة، فدائما بنيجي في مجموعات أقوى منا بمراحل، فبالتالي من الصعوبة إنك ترجع بالقوة. فالاهتمام، نعم، الأساسي لازم يكون وين؟ في الفئات العمرية.
1: طبعا. بعدين كابتن أبو عمر، لاحظ إن إحنا عندنا ما عندنا تقييم. احنا عندنا بجيب المدرب فشل مع السلامه، يعني احنا ما عندنا دراسه لوضعنا، ما عندنا تقييم. يعني حتى اليوم انت لما انت عودتك من كاس العالم، ماشي احنا رحنا وقلنا عندنا انجاز تاريخي وحققنا، ولكن احنا لما شفنا الفرق اللي لعبنا معها والمنتخبات، وشفنا المنتخبات اللي ابدعت، يعني منتخبات غيرنا ابدعت بامكانيات قليله، يجب انه نسال يعني هل اخطا المدير الفني؟ بعدين احنا اليوم السؤال،
0: مين تحاسبه في النهاية؟ المدير الفني ما بيحاسبه ترى الفتحات.
1: السؤال، مين مسؤول عن تقييم المدير الفني؟ اليوم بس احنا بنطوي صفحات ويعني احنا طلع الكرة النسوية بجوز من يعني اليوم احنا منتخبنا اوكي له من 2004 لليوم المركز الاول عربيا او المركز الثاني، بس وهي انت عارف الدول العربيه ما في اهتمام بالكره النسويه، لذلك لما نلعب مع منتخبات اسيويه قويه، وهي اخر مره يعني حتى الشابات مع اوزبكستان 6-0، واوزبكستان يعني قريبه جدا مش من المنتخبات القويه جدا
0: بالكره النسويه. احنا في الزمانات اوزبكستان كنا نغلبهم بفرق،
1: والله مع الكابتن ماهر ابو هنطش كنا نغلبهم، لكن احنا بالتقدير للفرنجي برنجي وصير يعني انت بتقيل مدرب، شوف يعني وين وثقين المدرب لسوء النتائج، وبعدين بعد يعني 6-7 أشهر بتقيل الجهة الفني المحلي وبترجع نفس المدرب. يعني انت طلعت بيان على موقعك انه تم انهاء العقد نتيجة لسوء النتائج، يعني كيف انت بعد؟
0: انا بدي ارجع لك على موضوعك الاساسي.
1: نعم.
0: انت حكيت فتور العلاقة بين، نعم، الاندية والاتحاد.
1: نعم.
0: منتخب السيدات ومشاكل منتخبات السيدات بشكل عام أساسها فتور العلاقة بين الأندية والاتحاد. كان، نعم، في عندنا ناديين، والناديين كانوا أساس لكرة القدم النسوية، اللي هم نادي عمان، نعم، ونادي شباب الأردن.
1: نعم.
0: طبعا ما قدروا يخلصوا كرة القدم، فبالتالي أنت رحت على أندية ربحية، بطلت صحيح. تروح على أندية كرة قدم بدها تعمل إنجاز.
1: صحيح.
0: فأنت لما تروح على أندية ربحية نفس نظام الأكاديميات، بالتالي أنت الخسران، لأنه الموضوع مش راح يكون كرة قدم، راح يكون موضوع مالي، موضوع يعني بس لم فلوس فقط لا غير. فبالتالي أنت خسرت الموضوع الأهم وهو كرة القدم وتطورك في كرة القدم.
1: صحيح.
0: فهاي الموضوع تاع النسوي نفسه بنبنى على الفئات العمرية. نعم. نفسه بنبنى على الفريق الأول، نفس العلاقة. يعني
1: إذا سمعت لي بدي يعني كمان أتطرق لنقطة. اليوم بعد انتهاء الموسم الماضي يعني لو تعرف حجم الشكاوى اللي تقدم فيها اللاعبين للجنة أوضاع اللاعبين باتحاد كرة القدم اليوم، يعني في مصايب لما يكون في أندية 5-6 أشهر مش مسلم اللاعبين رواتبهم. اليوم نحكي عن أندية كبيرة، ما بدنا نذكر، لكن في أندية كبيرة صاحبة ألقاب قعدت 6 أشهر الآن و7 أشهر في للاعبين مستحقات مالية عليها. اليوم الأندية الأخرى بجوز فيها 8 أشهر و9 أشهر. يعني بصراحة المنظومة تحتاج إلى مراجعة. أنت اليوم
0: أبو أوس إحنا طلعنا كأس عالم صح؟
1: صح.
0: إذن سعر اللاعب الأردني لازم يرتفع.
1: طبعا
0: بيرتفع على الاتحاد ولا على الأندية؟
1: بده يرتفع على الأندية. طبعا
0: بيرتفع على الأندية. طب الأندية المدخلات تاعتها قليلة زي ما هي، فارتفع سعر اللاعب، فبالتالي صحيح. مين بده يشيل الشيلة؟ الأندية. طب الأندية مش ماخذ فلوس من الاتحاد، اذا في يعني المحصلة الأندية الخسرانة. انت كبلد، احنا هسه طلعنا كأس عالم، اللاعب الأردني اللي لعب في كأس العالم اتسوق؟
1: لا طبعا.
0: طب يعني احكي لك ملاحظه انا بدي كابتن. افهم، انا بدي اعرف منك شو استفدت انا من لعب كاس عالم.
1: انا احكي لك ملاحظه كابتن. اليوم محمد ابو النادي، انت المفروض يعني انت كلاعب انك ما تستعجل انك توقع عقد

0: يعني اليوم أقول لك شغل حتى على مستوى وزارة الثقافة وزارة السياحة، يعني صارت مبادرات ولكن مش بحجم إنك تستغلها حتى أنت تفيد البلد ماليا. فاليوم
1: إحنا هو السياحة الرياضية اللي لنا 6 سنين بنحكي عنها.
0: اليوم ما
1: يعني شو عملتوا لنا للسياحة الرياضية؟ الرياضة نوع مهم من أنواع السياحة، يعني كل العالم بتعرف البرازيل من كرة القدم.
0: صحيح.
1: يعني فأنت شغلتك هاي المفروض سياحة، ثقافة، طبعاً كل شيء.
0: طب أنا بدي أقول لك ملاحظة، ما بعرف أنت كنت موجود ولا مش متذكر، اجتماع مدراء الفنيين للأندية مع الكابتن جمال سلامة قبل بداية الموسم. المدراء الفنيين حكوا كلهم خبراء ما شاء الله وأصحاب يعني كفاءات. لما طلع يعني أجندة الموسم كله صف حكي، ما استفادوا يعني. كل اللي طرحوه يعني كان عندهم يقولوا ملعب الزرقاء وبطولة الدرع ما بتفيدش، وإحنا يعني ما بنستفيد منها، ومع ذلك أقاموا بطولة الدرع ومن مرحلتين وعلى ملعب الزرقاء. فبعتقد اليوم لا، يجب أن يكون هناك يعني حوار وطني. اليوم اتحاد كرة القدم يجب أن الكفاءات الأردنية تكون موجود فيه. اليوم ما بصير أنت تبعد أولاد البلد عن اللجان الفنية. أوكي إحنا بنحترم كل واحد بعمل باتحاد كرة القدم، ولكن هل أنت اليوم المدرب الأردني الإداري الأردني كفؤ في الاتحاد الدولي في الاتحاد الآسيوي في الأندية؟ اليوم ليش أنت تبعد الكفاءات الأردنية عن اتحاد كرة القدم؟ أنت ليش تعمل زيادة
1: اتحاد كرة القدم؟ أعطيك هالقصة صارت معي أنا بأو الشخصي.
0: تفضل.
1: في افتتاح بطولة العرب تنظيميا في برنامج المجلس جابوني أنا الوحيد من الموجودين في المجلس يقعد مع اللجنة الإدارية واللجنة التنظيمية تاعت البطولة. أنا ما بعرف كيف التنظيم بتم، ما بعرف كيف الأشياء بتتم سواء في الاتحاد سواء في الوزارات، هذا الحكي ما بعرفوش. فأنا رحت بقول أنا ليش مخذيني، بصراحة أنا الوحيد اللي رايح يعني اللي قاعدين 14 شخص. فلما وصلت هناك وسمعتهم شو بيحكوا وكيف الاهتمام بكل التفاصيل صغيرة وكبيرة، اللي فاجأني يا أبو أوس، شوف عشان تعرف لما أنت تعمل إشي لازم تعمل منه إرث وتستفيد منه.
0: طبعاً.
1: فكل واحد حكى بتخصصه. لما وصلني الدور بالحكي قلت لهم أنا ما بعرف أجامل وما بعرف أنافق، بس أنا المتفاجئ منه أنه كل واحد في مكانه قطري هو المسؤول، يعني ما في خبير أجنبي. فسألتهم في فوقك خبير؟ ولا واحد فوقه مسؤول خبير. يعني بالتالي هم لما نظموا كأس العالم استفادوا من الخبراء اللي جابوهم وصاروا هم الخبراء بعكسنا. احنا دائما الخبراء في قروسنا والخبراء دائما هم اللي بيفهموا والأردنيين ما بيفهموا، وهاي اللي انت بتحكي فيه
0: صحيح. وبعدين يعني اقول لك على مستوى الكابتن جمال سلامي، اليوم انت يعني قديش قضب الاردن وخارج الاردن، قديش تابع مباريات الموسم وقديش ما تابع مباريات، قديش
1: تحدث
0: باللاعبين. واليوم احنا انت اخترت 25 لاعب في مباراه الارجنتين، هذول 25 انت اخترتهم من بين مئات اللاعبين المحترفين واللي بيلعبوا في الدوري المحلي، اذا انت لازم يكون عندك ثقه في كل اللاعبين. اليوم حتى مهما كانت النتيجه ما بصير تهرب تقول والله بدلاء وما بدلاء، انت يجب ال25 هذول يكونوا على نفس المستوى
1: 100%. أبو أوس بس فاصل ومنكمل إن شاء الله.
0: الله
1: بعد إذنك أبو أوس.
0: لا ولا يهم.
1: على طول.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم.

0: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
1: هي يا أردني.
2: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى

0: اطلب احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر. رح نلعبها للآخر.

عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجاناً. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

طبعا احنا نشكر اخونا الاستاذ يحيى اكتشات على كل الاضافات اللي اضافها، والموضوع اللي بيحكي فيه موضوع جدا جدا جدا مهم وخطير لكرة القدم الأردنية، ومشاركة الأندية مع الاتحاد لازم تكون فاعلة بشكل أكبر. الأندية هم صانعين اللاعبين، هم أساس كرة القدم في الأردن. ممكن أحكي هيك في موضوع صغير بس على السريع، موضوع الأكاديميات والمواضيع الربحية اللي دخلت على الاتحاد الأردني هاي أفسدت كرة القدم الأردنية. فالمفروض حاليا نرجع للصواب ونرجع للأساس تاعنا وهو الأندية. يعني مبادرة ولي العهد سمو الأمير حسين هي كانت أساس في إرجاع مراكز الأمير علي، فبالتالي هاي هي أساس كرة القدم. بدون أكاديميات خاصة تشارك في البطولات، يعني في أكاديمية اسمها بدون ذكر أسماء لأنه اسم أشخاص، تغلب الوحدات والفيصلي والرمثة والحسين بصراحة إشي معيب. فبالتالي المفروض إحنا نركز على مراكز الأمير علي، وسمو الأمير علي مش مقصر في هذا الموضوع بالمشاركة مع الأمانة مع وزارة الشباب، يعني الاتحاد الأردني، والأسماء الموجودة أسماء محترمة. فبالتالي إحنا لازم نستغل هاي المراكز ونستغل الأندية، والأندية بدنا نحط عليها قوانين في الفئات العمرية على أساس تنتج لنا النوعية المحترمة والعدد الكبير اللي متواجد أصلاً، والنوعية متواجدة والثقافة تاعت الناس اختلفت. فلازم نهتم في هذا الموضوع بشكل أكبر، لأنه الفئات العمرية إلنا من 6 سنوات بكوارث، هاي الكوارث لازم توقف. حتى موضوع الرزنامة تاعت الاتحاد الأردني تاعت الفئات العمرية لازم تختلف، لأنه لازم تتلائم مع طبيعة الأولاد وشو عندهم امتحانات وشو عندهم مدارس وشو عندهم، هذا الحكي لازم يتلائم معاه. يعني مش منطق الولد يكون مخلص توجيهي بعد أسبوع عنده دوري، مش منطق بصراحة. فهذا الحكي لازم يتزبط ويترتب ويتصير الموضوع فقط للأندية، وترجع الأندية تهتم في الفئات العمرية بشكل كثير كبير، ونرجع نشوف مواهبنا بتشتغل أكثر وأكثر، ويصير شروط عالية جدا على الناس اللي بتشتغل في الفئات العمرية، لأنه صارت الشهادة يعني بكل بساطة أي واحد في الأردن بده شهادة بروح بجيبها وبروح. فلازم يكون الموضوع مقنن بشكل كبير. يعني أنا هون شايف كيف الشهادات بتتاخذ وبتنعطى، وشايف كيف الامتحانات بتتم، وشايف موضوع الرسوب والنجاح. في الأردن ما في رسوب، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. فبالتالي أنت بتروح بتاخذ شهادتك وبتروح، مدام أنت دخلت الدورة أنت دفعت خلصنا. لا، لازم يكون الموضوع مقنن، اللي بده يدخل على الدورة لازم يكون لعب كرة قدم، لازم يكون له علاقة قوية بكرة القدم على أساس يكون مؤتمن على اللاعب اللي بتدربه. أما أنت تجيب واحد بلا مؤاخذة أي كلام ويجي يدرب ابني، لا والله أنا بوافق. فهذا الموضوع خطير جدا، لازم الأمور يصير فيها بناء، لأنه احنا بنلعب كأس عالم ولعبنا كأس عالم، والمطالب من الشعب الأردني مش انك تروح هسه بدك تروح على المشاركه. حاليا انا بحكي لك ما حدا رح يرحمنا. اول شيء الانديه المنتخبات كلها في العالم ما بتعاملنا منتخب اردني اللي كان يجي للمشاركه وروح، فبالتالي رح يتعاملوا معنا باحترام شديد شديد شديد، فلازم نكون قد هذا الاحترام ونكون فنيا عاليين. ثاني شيء وهو الاهم، احنا شو بنينا على موضوع اللي عملناه؟ يعني لازم احنا بعد ما نوصل كأس العالم مطالب من الشعب الأردني انك انت تستمر في هذا الموضوع. فالشعب مش راح يرحم، كمان الشعب بده باستمرار. رحنا على بطولة آسيا، بده الإنجاز يستمر وبده يزيد، بده البطولة العرب الإنجاز يستمر ويزيد، بده إياك في كأس العالم باستمرار، وهذا حق من حقوق الشعب، لأنه إشي بفرح وإشي ببسط. فبالتالي لازم يصير الاهتمام بشكل أكبر، ونبني على ما حصدناه في الفترات السابقة. عنا لاعبين وعنا أجيال وعنا يعني إشي محترم، لكن يجب الاهتمام بشكل أكبر. البنى للاعبين، إذا بدنا نحكي عن موضوع اللاعبين تحديدا، اللاعبين ما استفادوا بصراحة. ليش ما استفادوا؟ لأنه إحنا كمان في عنا مشكلة في التسويق، عنا مشكلة في إنه ترويج لاعبتنا بشكل كثير كبير. المشكلة الأكبر كانت إنه الاتجاه بس على لاعب ولاعبين وثلاثة وأربعة، وهذا الحكي لازم يكون للكل. فبالتالي المشاكل كثير كبيرة، هاي كلها لازم نحاول كلنا نكون مسؤولين ونحل هاي المشاكل، لأنه إذا بده يظل العلاقة بين الاتحاد والأندية بفتور شوي. يعني إحنا يمكن دخلنا رقم عالي جدا في آخر 3 سنوات، الأندية حصلت منها فقط 500 ألف
فقط لا غير. فهذا الرقم يعتبر كثير ضعيف، لانه الانديه هي الاساس، الانديه هي اللي عملت اللعيبه وهي اللي صرفت على اللعيبه وهي اللي دفعت على اللاعبين. فبالتالي الاهتمام تاع سمو الامير علي في اللاعبين في المنتخب يحترم ويشكر والحمد لله قدروا يعملوا الانجاز. لكن في الانديه التعامل مختلف، الحياه مختلفه، فبالتالي ما حدا يصدق انه الانديه بتلتزم في الدفع، ما حدا يصدق انه الانديه يعني عندها كل شيء يعني مفروش بالورود. بالعكس، المشاكل كثير كبيرة، الناس اللي بتشتغل جوا الأندية عندها مشاكل كثير كبيرة، موضوع الإدارات في موضوع فلتان بشكل كثير كبير. فإحنا لازم كل هاي المشاكل نحاول قدر المستطاع تقليلها، بديش أقول لك إنهائها، إنهائها شبه مستحيل لأنه في كل العالم في مشاكل، لكن إحنا نقلل مشاكلنا ونهتم بالتطوير بشكل كبير. أكيد راح نروح على مكان ثاني، موضوع التحكيم نهتم فيه، موضوع الجماهير نهتم فيه، موضوع نوعية الجمهور نهتم فيها، نوعية التشجيع نهتم فيها، موضوع الثقافة نهتم فيه، كثير مواضيع إحنا بنقدر نشتغل فيها. والإشي الأساسي والمهم، إحنا كبلد أساس من أساسات ترويج البلد اللي هو كرة القدم، يعني موضوع سياحة الرياضية، سياحة كرة القدم. فأنت في الأردن بيجيك ناس محترمين، بيجيك ناس من برا، بيجيك ناس على سمعة كرة القدم، بيجيك ناس يشوفوا الأردن. فبالتالي أنت الترويج لازم يستغلوه كل الوزارات، سياحة، ثقافة، أي وزارة لازم تستغل هذا الموضوع وتشتغل على مستوى أعلى من اللي اشتغلناه للبلد في النهاية، للبلد يعني ما بتشتغلش إلك. فهذا الحكي كله كمان مهم، لأنه أنت طلعت من كأس العالم، فأنت شو بدك تعمل؟ بدك تبني على هذا الموضوع. بدنا نحكي عن اللاعبين وين راحوا. يعني أنا بعتقد اللي حكى فيه أبو أوس موضوع أنه اللاعبين راحوا على العراق، إحنا المفروض ندور نوديهم على أماكن أعلى. الدوري العراقي دوري محترم ودوري فيه عدد جمهور غير عادي، والدوري تقريبا محافظات، يعني كل مكان فيه جمهور، يعني الدوري تحت ضغط، فبالتالي محترم، والدوري فيه نوعية لاعبين جيدة، والدوري عدد مبارياته كبير. لكن احنا بنطمع اكثر، انت بتطمع اكثر على اساس اللاعب يتطور مستواه لما يجي على المنتخب بيكون خلص واصل لمراحل عالية جدا. واللاعبين المميزين في العراق ما هم بيطلعوا برا العراق، فاحنا لازم ندور على اشي عالي جدا على اساس نقدر نشتغل. هسه هذا الحكي إله دخل الاتحاد، إله دخل الأندية، إله دخل الوكلاء الموجودين في الأردن اللي ما في غير شخص واحد اللي هو شادي درابسي فقط لغير، هو اللي معاه الشهادة. فهذا لازم نهتم في هذا الموضوع بشكل كبير عشان نروج لعبتنا ونظل بهذا المستوى. بدناش نيجي بعد فترة نلاقي حالنا مش قادرين نتأهل من الدور الأول. فلازم نكون إحنا واقعيين، وإحنا عملنا إنجاز، والجيل هذا محترم، والجيل اللي تحته محترم. فلازم نشبك الجيلين، يعني اللاعبين الصغار اللي عندنا زي علي العزايزم، مين شاف أبو غوش، مين شافه؟ يعني المباراة القادمة أنت راح تخلي نفس التشكيلة؟ مش منطق. يعني إحنا يمكن أقل ناس التبديل بصراحة مش واضح، حتى التبديلات اللي صارت ما بتعطي رؤية للي بده يشوف لاعب منتخب وطني بشكل كبير، لأنه لعب 4 دقائق 5 دقائق، فمش منطق. يعني مش هيك الترويج. يعني بتطلع على الفرق الثانية، هايتي امبارح، هايتي لعب 5 أساسيين إجداد. فأنت الفكرة تروج لعيبتك كمان، تسوق لعيبتك بشكل كويس. مين بيعرف أنه في هايتي كرة قدم؟ ما حدا. يعني أنا براهن أنه الكل بيحكي أنه هايتي هذول أي حد رح يغلبهم 7-8 وروح. كوراساو مين بيعرفهم؟ الرأس الأخضر مين بيعرفهم؟ بس في النهاية قاعدين بروجوا لعبتهم، بينزلوا لعبتهم، بيشغلوا لعبتهم. هذا الحكي لازم يكون متفق عليه، إحنا لازم نروج حالنا بشكل كثير كبير. إحنا على كل حال مواضيعنا كثيرة، بس أنا بدي أحكي انعكاس المشاركة هاي على الأندية شو؟ أنا بحكي شكل سيء. ليش؟ إنه اللاعب بده يجي طمعان بمبالغ أكبر، بده يجي طمعان برقم كبيرة، بس الأندية مختلفش عليها الوضع. مين من الأندية بدفع للاعبين بشكل مستمر وصادق؟ صعب. يعني نادي الأندية المحترمة في الأردن 2-3 يعني على كل حدا.
فلازم نعرف واقع كرة القدم وواقع اللي بيصير معنا بالضبط، واقع ملاعبنا بالضبط، واقع ملاعب التمرين بالضبط. هاي كلها مشاكل احنا بنواجهها بكل تفاصيلها، والأصعب من هيك برضو الفئات وتمارينها، والأهم من الفئات وتمارينها نوعية المدربين المتواجدة في الفئات العمرية. للأسف معظمهم متطوعين، والمتطوع في النهاية قابل للفساد بشكل كبير. يعني أنا لو متطوع، أنا بدي أجيبها على حالي عشان ما حداش يزعل مني، إذا إن أنا ما بدخل على النادي الفلاني مجانا، وإجا واحد من الأهالي ابنه لعيب والثاني ابنه مش لعيب، اللي ابنه لعيب فقير، اللي ابنه مش لعيب غني ممكن يعطيني في الشهر 200 ليرة، بروح على ابن الغني وباخذ ال 200 دينار وبلعب الولد اللي بيستاهل الشيء يلعب، لاني انا متطوع في النهايه انا محتاج. فهون المشكله الكبيره اللي بتصير في الفئات العمريه، نوعيه المدربين في الفئات العمريه يجب ان يكون عليها تدقيق بشكل غير عادي. موضوع مالي، موضوع اخلاقي، موضوع اجتماعي، كل المواضيع بدك تاخذها وتحط عليها تحتها خطوط ونشتغل عليها بشكل كويس، غير هيك احنا ما راح نستمر. يعني حاليا الحروب لازم تصير اعلاميا على كيف نستمر، مش كيف عملنا. كيف عملنا تمام، الكل ما بينكر جهد اي واحد انه اشتغله، لكن كيف بدنا نستمر وهو الاهم. فبالتالي لازم الاهتمام يزيد، لازم نقدر احنا نشوف كيف وصلنا، كيف بدنا نمشي، كيف بدنا نتطور. موضوع الفار، حكامنا على ما اظن ادهم المخادمي عنده كمان مباراه يمكن بلجيكا ونيوزيلندا على ما اظن، يعني مباراه من المباريات اللي تعتبر ثقيله، يعني مباراه فيها تاهل. فبالتالي اذا صار عندنا كمان ثقه بالحكم، بس ادهم شو مساعده؟ الفار. طب ادهم في الاردن عليه مشاكل في التحكيم، ليش؟ لانه ما عنده فار يساعده. هناك عنده فار يساعده، قراره بثقة، قراره بقوة. فبالتالي موضوع الفار يعني شيء في كل العالم موجود، يعني في بطولات الصالات موجود. فلازم نوصل لمرحلة إنه يخف الظلم ويعم العدل، فهذا فار ومش مكلف لدرجة الناس متخيليتها. وإحنا وصلنا لمراحل عالية، عيب نحكي بتكلفة 300,000 و400,000، يعني احنا بلا مؤاخذة طلعنا فوق ال 20 مليون 25 مليون في الثلاث بطولات اللي اخذناهم، غير السبونسرات، غير الدعايه، غير غير غير. فبالتالي المفروض تكون الامور الماليه جيده، فالناس تعمل الشغل المحترم على اساس نبين بافضل صوره وافضل مكان نكون فيه احنا فيما بعد. احنا شوف، بدنا نحكي شوي عن مباراه الارجنتين. مباراة الأرجنتين يعني إحنا خلاص طلعنا، وإحنا عارفين إنه الأرجنتين فريق محترم. بدنا نقارن الأرجنتين 22-26، راح تشوف إنه الأرجنتين فريق تحسن عن 22. ترى هسه حاليا الأرجنتين أحسن من 26. وين متحسنين؟ متحسنين في موضوع اللعب من الخلف، تحسنين للوصول لنص الملعب، تحسنين في موضوع الاستحواذ، تحسنين في موضوع الضغط، مش متحسنين في موضوع واحد اللي هو التصرف في الثلث الأمامي اللي هو الثلث الهجومي. في الثلث الهجومي بتحس ما في حلول عند المنتخب الأرجنتيني إلا عند ميسي، يعني بتطلعش على الزيادة تاعت الأظهرة، بتطلعش على حلول بشكل جماعي بشكل كبير، لكن في حل فردي، والحل الفردي موجود عند ميسي، والدليل 5 أهداف 5 ميسي. وبتطلع على الفرص الثانية بتلاقيها قليلة جدا، حتى البلنتي اللي ضاع كان ممكن يكون برضو لميسي. فبالتالي الحل الوحيد ميسي. عشان هيك احنا لازم نتعامل بهاي المباراة بشكل محترم وبشكل محترف. قديش راح يحضروا هاي المباراة؟ تعرفوا المباراة الأخيرة كأنه 30 مليون عربي كانوا يحضرها على البي ان، لكن هاي المباراة أنا بعتقد فيها عدد مليارات، لأنه الناس بدها تشوف ميسي. ففرصة نوريهم لعبتنا، فرصة نوريهم حالنا. يعني الاثنين مليار اللي بدهم يحضروا هم صحيح بدهم يشوفوا ميسي، لكن بدهم يحضروا المباراة، فبده يضطر يشوف لعبنا، بده يضطر يشوف موسى، بده يضطر يشوف علي، بده يضطر يشوف يزن العرب، بده يشوف نزار رشدان، بده يشوف نور روابدة. فإحنا لازم قدر المستطاع نوريهم لاعبتنا بافضل شكل، مش بس شكل في الملعب، شكل فني. فاحنا بنقدر نكون بشكل فني محترم،
والدليل كل ما احنا بدنا نلعب كرة قدم ونروح للأمام دائما شكلنا بيكون محترم، كل ما نرجع لورا كل ما بصير شكلنا سيء ومنسلم رقبتنا للفرق المنافسة. فلازم احنا نثق في أنفسنا في هاي المباراة ونقدم حالنا بشكل جيد، بدناش نفوز، احنا ما بدنا نفوز. يعني أنا بالنسبة إلي نظهر بشكل لائق، وممكن الناس يعني قاعدة بتتنمر إنه ميسي راح يعمل، ميسي راح يسوي، ميسي هسه هو توفيق رب العالمين، لكن ميسي عمل هيك في كل العالم، يعني وضع طبيعي يعني. فإحنا نحترم أنفسنا بشكل جيد، وعلى ما أظن الحالة الدفاعية تاعتنا مختلفة شوي عن الفرق اللي لعبت، يعني إحنا عندنا دفاع محترم وعندنا حاسبين حساب بشكل أكبر. فمباراة لازم نطلع فيها بشكل مناسب ونطلع محترمين ونطلع مرتبين ونبين الصورة اللي أظهرناها في غرفة الملابس، الصورة الجميلة جدا جدا جدا، والرسالة اللي قدرنا نوصلها في أمريكا في غرفة الغيار، والحلو اللي حطوه للناس، وكيف طلعنا بغرفة نظيفة. هاي الرسائل، وإنه توجه إنه ثقافة الأردن ثقافة محترمة وثقافة مرتبة، هاي الرسائل كلها بتزيد من رؤية الناس للأردن. فأنت بالتالي بتمثلش نفسك، أنت بتمثل الأردن، لازم نطلع بهذا الشكل الجميل، الشكل اللطيف، الشكل اللي بيخلي الكل يحكي عن بلدنا بشكل مميز. وحكينا عن أدوار الوزارات في هذا العالم. هسه المشكلة الكبيرة اللي راح تواجه السلامي بده يلعب بنفس الأسماء، لأنه على الأغلب قاعد بيلعب بنفس الأسماء، أو بده ينزل أسماء جديدة على أساس برضه يوريهم للناس زي ما الفرق عملت. يعني معظم الفرق اللي تأهلت بتغير لعبتها عشان يرتاحوا للدور الثاني، معظم الفرق اللي روحت لعبت لعبتها الثانيين عشان يعطوهم شرف المشاركة في كأس العالم وتسويق اللاعبين وتسويق منتخباتهم وتسويق بلدانهم. هسا احنا إذا جمال السلامي بده يروح لنفس الفكرة تاعت كرة القدم ويلعب نفس ال11، يعني أنا بعتقد إنه فيها مشكلة هاي القصة. أنا بعرف إنه اللاعبين كلهم بدهم يلعبوا ضد ميسي، يلعبوا ضد ديبول، ضد مارتينيز، بس إحنا في النهاية في عنا أشياء مهمة. يعني ليش ما هذول اللاعبين أنت مش مأخذهم سياحة وسفر؟ لازم توريهم للناس، لازم توري أبو غوش، لازم توري علي عزايزي، خاصة الأصغر في العمر، على أساس يندمج ويصير لاعب في المنتخب الوطني مستمر. أنا بديش أخذه على كأس العالم رحلة، أنا بدي إياه يلعب، بدي إياه يشارك. فهو هسه جمال السلامي راح يكون في حيرة من أمره في هذا الموضوع بشكل كبير. وحتى اللاعبين اللي ما ظهروا بالشكل اللي كان منتظر منهم، بتمنى إنه في هاي المباراة إن شاء الله يغيروا الصورة قدام الكل، لأنه الصورة يعني آخر فترة ما كانت جميلة عنهم. يعني بدل ما نسوق حالنا رجعنا حالنا للخلف. فإن شاء الله اللاعبين يكون عندهم المقدرة في هاي المباراة إنه يكونوا جيدين. في كثير مواضيع احنا راح نحكي فيها، مثلا المباريات العربية اللي صارت، خروج قطر من المونديال، كثير أمور. بس ناخذ فاصل ونرجع.

0: طبعا مبادرات الهاشميين مستمرة. أنا بعتقد نزول سمو ولي العهد عند اللاعبين حالة من الحالات النادرة في كرة القدم، وحالة تحفيزية عالية جدا، وحالة بتخلي اللاعبين يشعروا بالفخر أنهم متواجدين في هذا المكان، وكل الأردنيين فخورين فيهم فبالتالي مشكور سمو ولي العهد على هذا الكلام الطيب ورفع المعنويات ورفع معنويات الشارع الأردني بشكل عام. منتخب قطر بنحكي لهم هارد لك على الخروج من كأس العالم، ممكن المباراة الثالثة كانت أفضل من المباراة السابقة، يعني كان وجه منتخب قطر بصراحة جيد وكان بالإمكان أفضل مما كان، لكن هيك كرة القدم الله يعطيهم العافية ما قصروا. منتخب المغرب منتخب رائع جدا، منتخب ممثل بطريقة غير عادية للعرب. مباراة كانت صعبة مع منتخب هايتي، مع ذلك استطاعوا يعملوا ريمونتادا كبيرة واستطاعوا التأهل كثاني المجموعة خلف المنتخب البرازيلي فارق الأهداف. يعني بتطلع المغرب بتنافس مين؟ فارق أهداف البرازيل. فبالتالي هون أنت بتحكي عن منتخب مرعب ومنتخب بيمثلنا كلنا بشكل محترم. على كل حال أنا كنت سعيد جدا بحلقة اليوم، مشكورين على الاستماع وبنشوفكم إن شاء الله. شكرا جزيلا، صباح الخير.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي أسكى المطاعم وأسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
2: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: كل شيء مفيد لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا
1: no, no, no.
0: بدنا